بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد الطرابلسي من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتفضل وحده بالنعم، الحمد لله المتصرف في خلقه بحكمته وعدله، الحمد لله الذي بيده الحكم والأمر، الحمد لله الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء، الحمد لله اللطيف بعباده وهو الرؤوف الرحيم، الحمد لله المطلع على الضمائر والنيات، عالم الظواهر والخفيات، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على إمامنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا. اللهم إنا نعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبهم، وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم اهدهم سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وبارك لهم في أسماعهم وأبصارهم، وبارك لهم في أزواجهم وذرياتهم ما أبقيتهم، واجعلهم شاكرين لنعمك، مثنين بها عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، ووفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وأيدهم بالحق يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك، وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
2: دخل الآن وقت صلاة الفجر حسب توقيت مدينة الرياض.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورتي العنكبوت والروم.

الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خالد المهنا من سورتي العنكبوت والروم.

آيات الأحكام. دخل الآن وقت أذان الفجر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة الفجر، فإلى هنا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة الفجر من رحاب بيت الله الحرام بمكة المكرمة. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين، ويا من شكره فوز للشاكرين، ويا من طاعته نجاة للمطيعين، صل على محمد وآله، واشغل قلوبنا بذكرك عن كل ذكر، وألسنتنا بشكرك عن كل شكر، وجوارحنا بطاعتك عن كل طاعة. فإن قدرت لنا فراغا من شغل فاجعله فراغ سلامة لا تدركنا فيه تبعة حتى ينصرف عنا كتاب السيئات بصحيفة خالية من ذكر سيئاتنا، ويتولى كتاب الحسنات عنا مسرورين بما كتبوا من حسناتنا. وإذا انقضت أيام حياتنا وتصرمت مدد أعمارنا واستحضرتنا دعوتك التي لا بد منها ومن إجابتها، اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحنا، ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. اللهم لا سكينة إلا بك، ولا تعويل إلا على جودك، ولا سعادة إلا منك. أنت الذي لولا فضله ورحمته لهتكت أستارنا وفضحت أوزارنا وأظلمت أنوارنا. لا إله إلا أنت البر الرحيم الحيي الجميل الكريم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم نسألك حسن الحياة وحسن الرحيل وحسن الأثر. اللهم صلي أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون، وكلما غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم متعنا براحة البال وصلاح الحال وقبول الأعمال وصحة الأبدان. اللهم إنا نسألك فرجا لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت. اللهم شد أزرنا إذا العزائم فترت، وآمن روعنا إذا السماء انفطرت، ويمن كتابنا إذا الصحف نشرت، واغفر لنا إذا الموازين نصبت. اللهم ارزقنا من العافية أكملها، ومن الدنيا خيرها، ومن الآخرة نعيمها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأهلنا ولكل من له حق وفضل علينا. اللهم ارزقنا ذكرك عند كل غفلة، وشكرك عند كل نعمة، والصبر عند كل بلاء، وارزقنا قلوبا خاشعة لذكرك، واجعلنا ممن يوفي بعهدك ويؤمن بوعدك ويعمل لطاعتك ويسعى لمرضاتك ويرغب فيما عندك، واجعل ثواب أعمالنا جنتك، وتجاوز عن ذنوبنا بعفوك، وألبسنا عافيتك، وأتمم علينا نعمتك، ووفق نا لشكرها يا رب العالمين. اللهم يا من تجود وتسمح وتعطي وتمنح وتعفو وتصفح، يا من أنت في جلالك عظيم وبعبادك رحيم وبمن عصاك حليم ولمن رجاك كريم، اعف عنا واغفر لنا وارحمنا برحمتك، واعصمنا فيما بقي من أعمارنا، واشف مرضانا وعاف مبتلانا، وارحم موتانا وفرج همومنا ونفس كروبنا، واسترنا بسترك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك نورا منك يغشانا، وعينا منك ترعانا، وعفوا منك يشملنا، ورضا منك ينير لنا دروب دنيانا وآخرتنا. اللهم اجعل لنا لسان صدق يسمع، وعمل حق يرفع، وأجرا مضاعفا لا يقطع، بفضلك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم هب لنا نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية وقلوبا بحبك صافية وأتم علينا العافية. اللهم إن نمنا على
1: الله أكبر الله أكبر.

يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز

سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر.

بشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.
2: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أصبح يقول: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا.

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار الصباح.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة المؤمنون.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد أفلح

أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإلى

0: هم المفلحون.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ ناصر العصفور من سورة المؤمنون.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة النور.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مولوي من سورة النور.
1: ذكر الوالد عند الاستيقاظ من النوم، وهو ما جاء في صحيح البخاري من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام قال: بسمك اللهم أموت وأحيا، وإذا استيقظ من منامه قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري ومسلم. يمسح النوم عن وجهه وينظر إلى السماء ويقرأ الآيات العشر الأخيرة من سورة آل عمران. وهذه ثلاث سنن جاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتفق عليه أنه بات ليلة عند ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: فقام نبي الله صلى الله عليه وسلم من آخر الليل ثم خرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية من آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. يمسح النوم عن وجهه بيده، أي يمسح عينيه بيده ليمسح أثر النوم، والشن هي القربة. وفي رواية مسلم بيان لما يقرأه من أراد تطبيق هذه السنة، فإنه يبدأ من قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى خاتمة آل عمران. وفي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآيات قبل الوضوء دليل على جواز قراءة القرآن على غير طهارة من الحدث الأصغر.
2: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة مكة المكرمة على موجات الإف إم مكة المكرمة 94.7، جدة 89.8، الطائف 99.8، رابغ 88.6، على موجات الإف إم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة آل عمران.

وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه

إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم

كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتقين.

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً

يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ

القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد خليل شاهين من سورة آل عمران.
1: قال الله تعالى:

0: عليهما.
1: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن التوحيد في الكتاب والسنة، نستكشف معه أهم معالم العقيدة الإسلامية الصافية. التوحيد في الكتاب والسنة مع الشيخ الدكتور محمد الفريح يأتيكم اليوم عند 10:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3:00 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الإقراء.
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1:00 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
6: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من هنا مستمعينا الكرام من رحاب الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلف، نحييكم ونسعد كثيرا بالترحيب بفضيلة الدكتور بدر بن صالح الفرج المشرف على تلاوات الطلاب في هذه الجمعية المباركة. حياكم الله دكتور بدر.
2: الله يحييكم وبارك فيكم ويكتب خطواتكم.
1: اللهم مين نتحول بكم مستمعينا الكرام للحافظ معنا في هذه الحلقة. عرف باسمك أخي الكريم.
3: سعد فهد سبحة.
1: وكم العمر؟
3: 12.
1: وكم تحفظ من كتاب الله؟
3: 3 أجزاء.
1: ما شاء الله تبارك الله، نسأل الله أن يعينك على إتمام حفظ كتاب الله الكريم. استعذ بالله عز وجل واتلو علينا مما تحفظ.

0: الأيام الخالية.
1: ما شاء الله تبارك الله على هذا الترتيب الطيب المبارك. نتحول بكم مستمعينا الكرام لفضيلة الدكتور بدر بن صالح الفرج للتعليق على تلاوة الطالب.
2: ما شاء الله تبارك الله، بارك الله فيك يا سعد، قراءة طيبة مباركة، ولكن أوصيك بأن تهتم بالوقف والابتداء والتركيز على بعض مخارج الحروف.
1: ما شاء الله تبارك الله. لعكم أيضا فضيلة الدكتور أن توجهوا سؤالا للطالب في حكم تجويدي.
2: ما الحكم التجويد في قوله تعالى أما؟
0: قلنا بمقدار حركتين لأنه ميم مشددة.
2: بارك الله فيك، إجابة صحيحة.
1: لعلكم أيضا دكتور بدر أن توجهوا للطالب سؤالا في تفسير مفردات كتاب الله الكريم.
2: ما معنى قوله تعالى ثمانية في قوله ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟
0: أي من الملائكة العظام.
2: ما شاء الله تبارك الله، إجابة صحيحة.
1: ما شاء الله تبارك الله. إذن شكر الله لفضيلة الدكتور بدر بن صالح الفرج المشرف على تلاوات الطلاب في هذه الجمعية المباركة، الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمحافظة الزلفي. الشكر موصول أيضا للحافظ معنا في هذه الحلقة سعد بن فهد الفحام. الشكر يتواصل لكم أنتم مستمعين الكرام على حسن صوتي وكريم المتابعة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة، دمتم بحفظ الله ورعايته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ناشئ في رحاب القرآن.

0: ناشئ في رحاب القرآن.
1: إخراج خالد بن إبراهيم الجربون.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة فصلت.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ بريك القرني من سورة فصلت.
1: أسفر الصباح عن
2: أسفر الصباح عن أمل جديد، عن أمل جديد
1: ننطلق إليه بعزم ويقين
2: وتوكل على الله، على الله
1: نعم المعين،
2: نعم المعين. اللهم
1: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
3: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله

0: اللهم بك أصبحنا، بك أصبحنا،
1: اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا.
2: فضل بلا حد ونعم لا تعد،
0: ورحمات وبركات وأرزاق وهبات.
2: فعونك ربي، فإنا
0: بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا. النشور.
3: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخوتي وأخواتي المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة وانطلاقة أسبوع جديد بصحبتكم في رحلة الصباح عبر برنامجكم اللهم بك أصبحنا من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. تحية لكم أينما كنتم تستمعون إلى هذا الأثير في حلقة يوم الأحد 28 من شهر ذي الحجة لعام 1447 للهجرة.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: صباح الخيرات والبركات، وبداية الامتحانات ما بين يعني مراجع ومقلب لصفحات كتبه، وما بين داع ومبتهل الله عز وجل ومطمئن وخائف نوعا ما. هذه تحايا فريق البرنامج من الإشراف العام في حان السبيعي، في الإعداد والتقديم سلطان ربيعي وخالد المصري، وفي إدارة المحتوى عبد الرحمن الحوطي،
4: في التنفيذ عبد الرحمن محزري، ومن الإخراج ناصر السالم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا.
6: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار.
7: قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل:
8: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك
4: أصبحنا. اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا، ونعوذ بك أن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم، ونسألك يا ربنا السداد في القول والعمل. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وزي ما قال خالد الله يوفقنا وإياكم يا أصحاب الامتحانات والاختبارات، وإن شاء الله موفقين، وإن شاء الله تبدعون على الـ على الـ على الورقة، على ورقة الإجابات
5: يا رب يا كريم.
4: وسأل الله أن يفتح لكم من فتوحاته، وأن يفتح لكم مغاليق الأفكار، وأن ييسر أموركم، وإن شاء الله عقبال الممتاز، وعقبال الألف زايد، وعقبال
5: أي والله.
4: العلوم الطيبة
5: بحوله وقوته. صباح نبضات القلوب الهادئة الواثقة والمذاكرة الحاضرة إن شاء الله عز وجل، والتوفيق وعدل أباء والأمهات. الله الله بالدعوات، دعوات الوالدين لها.
4: ما
5: يعني
4: بما أنك كنت دافور سابق، فما النصائح التي فما النصائح التي توجهها للطالب قبل دخول امتحان رؤوس أقلام كذا؟
5: لا تفعل مثلي، يعني أذاكر وتصفح على عجالة. يمكن هذا يجي، يمكن هذا يجي.
4: الله يوفقهم يا رب العالمين. أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام، سعيدين بتجديد العهد معكم، وإن شاء الله نمضي معكم ساعتين جميلة ولطيفة وفيها فائدة وفيها معلومة إن شاء الله في هذا الصباح، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. اليوم نحدثكم عن شيء جميل، وشيء موضوع يعني مناسب لبداية أسبوع، ومناسب أيضا لمن لديهم اختبارات، ومناسب لكل من لديه ضيقة أو مهمة أو مسؤولية أو هم أو غم أو حزن أو أيا كان من عوارض هذه الدنيا التي طبعت على كدر. ف فاحنا محتاجين لهذا الموضوع.
5: اي والله اي والله بلا شك. في الاحوال التي ذكرته في كل حال، لكن هذه بالاخص عندما يعني يحل بالانسان اي امر معين فيه ضيق وفيه هم او اهتمام، المفزع الاول والاخير الله جل في علاه، سبحانه هو المعين، سبحانه هو اللطيف الخبير، سبحانه هو الرحمن الرحيم. وحديثنا يا كرام في او عن آية كريمة وردت في سياق عظيم وموقف جلل مهيب مع نبي الله موسى عليه السلام، عندما أمره ربه بأن يذهب إلى فرعون ويدعوه ويوصل له الرسالة، فشعر بذلك الغم والهم الذي على إثره. الله عز وجل ألهمه أن يقول رب اشرح لي صدري، وبتكمل الآية ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
4: نعم.
5: فحديثنا عن قوله جل في علاه رب اشرح لي صدري.
4: نعم، حديثنا أيها الكرام عن هذا الدعاء وعن هذه الآية الكريمة وعن مناسبتها وعن حاجتنا لانشراح الصدر، حاجتنا أن يعطينا الله هذه الهبة العظيمة، هذه المنة التي يعني من عظمها أن الله امتن على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بهذه النعمة، قال ألم نشرح لك صدرك. لعظم هذه النعمة الكبيرة، وهي من أعظم العقوبات أيضا، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء.
5: صحيح.
4: يعني عقوبة عظيمة لمن يشعر بها. فحديثنا عن انشراح الصدر، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن شرحت صدورهم لهذه الحياة وللإسلام قبل ذلك، وانشرحت صدورهم واطمأنوا وارتاحوا وارتاحت قلوبهم
5: يا رب يا رب،
4: واستقبلوا هذه الحياة بفعل طيب وبنظرة بيضاء إيجابية. عن هذا الموضوع سنتحدث، شاركونا أيها الكرام بأفكاركم وما تدلون به في هذا الموضوع على 011-405-2999.
5: وفي سؤال حلقة اليوم على منصة إكس وبمناسبة الاختبارات، ما الموقف الذي لا تنساه من أيام الاختبارات؟ كذا بالله شغلوا الذاكرة وارجعوا إلى تلك الأيام يا من يعني انتهيتوا منها، وحدثونا عن المواقف، عن كيف وصلت إلى طمأنينة القلب وانشراح الصدر والتسليم لله عز وجل، ودخلت دخول الواثق إلى قاعة وصالة الامتحان.
0: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا،
9: بك أصبحنا. شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
3: 0534-600-600،
9: وباتصالاتكم
3: على الهاتف رقم
9: 011-4052-999.
2: اللهم بك أصبحنا،
0: بك أصبحنا.
5: حياكم الله من جديد يا فاضل، دعونا برفقتكم يعني نعرج على فقرات هذه الحلقة. بعد قليل هدايات آية مع الزميل أحمد الشدي، وبعدها خماسيات مع إبراهيم الشايع، وحديث عن تقلب الحال
4: إن شاء الله قبل الساعة 7:05 الفقرة الأسبوعية لحديث الجوامع مع الشيخ أحمد الونيس. بعد الجولة الصحفية سيكون معنا إن شاء الله في 7:30 ضيف الحلقة الأستاذ الدكتور حنان العريني، أكاديمية ومختصة بالمناهج وتطوير التعليم. نتحدث عن هذه يعني علاقة هالآية الكريمة بالاستعداد للامتحانات والتهيئ ودور الأسرة وأبرز الأخطاء التي يرتكبها الطلاب والطالبات أثناء الاختبارات.
5: بمشيئة الله عندنا كذا تغطية أو اثنتان بالأصح، الأولى مع جمعية نخال لتحفيظ القرآن الكريم، نتعرف عليها أكثر، وذلك عند 57 تمام 8 الموجز الذي اعتدتموه، وبعده كذلك تغطية وحديث مع المتحدث الرسمي بديوان المظالم عن منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثرة التي أطلقها ديوان المظالم بحول الله عز وجل، نتعرف أكثر عليها وعلى الخدمات والمستجدات وأبرز محاور هذه المنظومة.
4: إذن هذه هي المواضيع مستمعين الكرام والفقرات والعديد من التلاوات المختارة تستمعون إليها بإذن الله تعالى. أكيد ما يجمل هذه الحلقة هي اتصالاتكم على 011-405-2999 أو أيضا عبر رسائلكم المكتوبة على منصة إكس وعبر الواتساب.
5: سألتني إيش الخطة والتشكيلة قبل بداية الاختبار؟
4: نعم.
5: وجاوبتك أنه الإنسان ما يعني عارف كذا يتوتر ويبدأ يتصفح ويتنقل بشكل سريع بين الصفحات والورقات والمذكرات. أيوه. محاولا أن يعني يحفظ آخر على الأقل المعلومة. وبدوري أحيل السؤال لك سلطان، كونك ما شاء الله يعني مجتهد سابق، يعني
4: أنا ممكن أقدم أسوأ نموذج. أنا أتصفح ثم أدخل يعني وأسيبها على الله يعني. لا لا لا لا، اعتمدوا ما يقوله لكم ولا لا يعني والديكم والمعلمين
5: وضيفة الحلقة كذلك
4: وضيفة الحلقة إن شاء الله بتنور في هالموضوع.
5: أيوة.
4: يستفيد منها، وإن شاء الله أنكم يعني تكونوا موفقين بإذن الله في اختباراتكم.
5: يا أخي صراحة في نقطة هي يعني مقتبسة من عنوان الحلقة اليوم اللي هي الدعاء، سبحان الله.
4: أيوة.
5: الدعاء وذكر الله عز وجل. أيوة. وتسبيحه والاستغفار والطمأنينة. أيوة. هذه التي تكون في القلب والتسليم لله، انت تقول خلع على الله بالفعل يعني في كثير او
4: اولا واخرا
5: صح، انه خلاص انت سويت اللي عليك من ناحيه المذاكره والاجتهاد والسعي، وما يقدره الله لك ارضى به، الدنيا يعني لن تنتهي. اي والله هذا هو يا كرام. طيب
0: اللهم بك اصبحنا
2: بك اصبحنا بك اصبحنا. هدايات آية.
10: يقول الله عز وجل في محكم التنزيل:

0: قال بعض أهل العلم: من أحب الله ورسوله محبة صادقة من قلبه أوجب ذلك أن يحب بقلبه ما يحبه الله ورسوله، وأن يكره ما يكرهه الله ورسوله، ويرضى بما يرضى به الله ورسوله، ويسخط ما يسخطه الله ورسوله، وأن يعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب والبغض.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: شكرا للأستاذ أحمد الشدي أبو معاذ على هذه الفقرة. حياكم الله من جديد يا كرام، رب اشرح لي صدري. هذا عنوان الحلقة، وسؤالنا عن موقف حصل معك وتذكره حتى الآن من أيام الاختبارات. معنا أول اتصال أخونا حازم، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وإياكم.
3: الله يحييك،
5: الله يحييك بارك فيك.
3: ها، طالب ولا كنت طالب؟
4: والله لازل طالب جامعي.
3: يا سلام، كفو. ها، عندك اليوم اختبار أو شيء؟
4: لا الحمد لله، خلص قضيت الحمد لله.
3: ما شاء الله، ما شاء الله، يبارك لك يا رب، وإن شاء الله على الدرجات يا رب.
4: اللهم أمين.
3: تفضل.
4: زاد فضلك. والله طول عمرنا صار في نقطتين ودي أعرض عليها. أول شيء موضوع بعض الطلاب الله يجزاهم خير، يعني يدخلون قبل الاختبار وتوتر على أعلى مستوى. هو قبل الاختبار غالبا يكون قبل ما تجي، أول ما تكون صلاة الفجر تذاكر رؤوس الأقلام، بحكم أنك تذاكر سابقا تروح تذاكر رؤوس الأقلام، تقرأ قراءة سريعة، وإذا قبل ما تدخل الاختبار بشوي خلاص الأوراق والكتاب بشكل عام تحطه في السيارة ولا تحطه على جنب ولا تشوفها أبدا. في دعاء، في دعاء مشهور اللي هي مشهور عند الطلاب: اللهم لا تهل لما جعلته سهلة، وأنت تجعل الحزن إذا شلت سهلة. هذا تكلم عليه الشيخ ابن عثيمين، قال إنه دعاء يعني من الدعاء السجع ولا بأس فيه إن شاء الله، معناه صحيح، ولكن الأفضل منه اللي هي اللهم يسرنا اليسرى وتجنبنا العسرى واغفر لنا في الآخرة والأولى. هذا كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. إيه، فنعيد ونكرر: التوتر هو اللي يعدم الطالب، كذلك السهر. يعني كثير كثير يدخل ومذاكر صح، جاء عند الورقة يقول كأنها بيضة ما أتذكر فيه من ذاكرته. ليه؟ لأنه ما شاء الله على قدر أيام أنه يسهر.
3: لا، وزيدك من شعر بيت يا حازم، الآن مع مباريات كأس العالم كثير يتابع، ف يعني
4: غلط جدا،
3: الوضع حيكون صعب جدا على المتابعين واللي وده يعني يذاكر ويكون مركز.
5: اي والله،
3: شكرا لك، العافية. شكرا،
5: بارك الله فيك يا حازم، أهلا وسهلا. معنا مريم، السلام عليكم مريم.
6: سلام،
5: اهلا وسهلا، حياك الله،
3: تفضلي.
6: طبعا نتكلم عن الاختبارات النهائيه.
5: ايوه.
6: اصل موقف زمان مره، 1424 او 23 وانا باقي بالمرحله الابتدائيه.
5: طيب.
6: المهم طبعا المدارس كان مو زي اليوم، نفس التصميم وكل شيء، فكان الجو مطر، مره مطر في موسم عندنا في المنطقة الجنوبية أمطار.
3: أيوة.
6: وكنت أشوف المعلمات كيف يخبون الأوراق كده بين ملابسهم وتحت ملابسهم ويركضون عشان يعطونا الأوراق.
5: طيب.
6: والمدرسة قديمة لدرجة إن الأوراق المطر ينقط على الأوراق.
3: يا لطيف.
6: فيعني كان أتذكر أيام المطر هذه زمان، كان كيف كنا نداوم في المطر هذا ونحل ويعاوننا المعلمات. إلى الآن ما شاء الله المعلمات متعاونين مع الطلاب أيام الاختبارات وكذا.
3: الله يبارك فيهم.
6: مو زي اليوم، مثلاً اليوم لو كان في مطر على طول تعلق دراسة.
3: إيه، حسب الظروف، وحسب الظروف وإيش الإشكالات اللي ممكن تترتب على مطار، لكن
5: صحيح.
3: ذكريات تبقى لطيفة وجميلة يا مريم، شكراً جزيلاً لك.
5: طيب، الله فيك.
3: نروح للخرج مع أبي عصام أو أبي عاصم عفواً. السلام عليكم.
7: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك
5: الله
3: وسهلا،
5: حياك الله.
7: هذا والله صحكم الله بالخير.
5: يا صحك الله بالنور والسرور، يا هلا وسهلا.
7: الله يبارك فيك، سلمك.
5: الله يرضى عليك.
7: أستاذي، أقول أنا يعني ظاهر يعني الحديث حول أسباب انشراح الصدر.
3: يا سلام.
7: نعم، ولا شك أن من أعظم أسباب انشراح الصدر هو العمل الصالح، الاجتهاد بالأعمال الصالحة.
5: صح.
7: قال الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وأعظم ذلك، يعني أعظم هذه الأعمال الصالحة، هو ذكر الله. قال الله جل وعلا: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبالنسبة للمواقف حدث لي موقف أنا حينما كنت في الأول متوسط. هي هذا موقف لا أنسى أبدا. كان الاختبار في الجغرافيا وذكرت التاريخ
3: مادة التاريخ. يا سلام يا سلام.
7: وعدت تلك السنة.
3: الله المستعان.
7: وإن شاء الله خير.
3: كان جاوبت على الجغرافيا من ناحية تاريخية، عرفت كيف؟ جيبها بلفة. لكن الله يعطيك العافية أبو عاصم من الخرج، ما قصرت.
5: طيب معنا أبو زايد من الإحساس، السلام عليكم
3: أبو زايد.
5: أبو زايد
2: السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
2: صباح الخير، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين.
5: صباح النور والسرور، يا أهلا ومرحبا.
2: قاعد أحرص ولدي قبل ينزل، قلت الله الله في اختبار والله بسم الله وتم وإن شاء الله ملك للزين.
3: يا سلام.
5: إيه عطى مغريات ووعده بأشياء إن شاء الله تحفزه.
2: يا اسمعني طال عمرك.
3: ها هذا زايد الحين في أي مرحلة ما شاء الله؟
5: هو زايد ولا ابن ثاني؟
8: خامس.
5: وش اسمك؟
8: أحمد بن عبد الرحمن زايد
5: دوش الحبان. نعم وأكرم.

0: في هالوقت تراها جدا إيجابي وجميل.
1: نعم الله يجزاك. وأنتوا أكبر دافع إذاعة الغرال الآن والجميع يسمعها، وأكبر دافع الله يجزاكم الجنة.
2: آمين.
0: الله يجزاك خير يا أبو زايد. شكرا.
2: تسلم شكرا جزيلا لك. فاصل يا كرام ثم نعود.
3: الله اللهم بك أصبحنا
4: بك أصبحنا بك
5: أصبحنا. عجبا لأمر المؤمن،
6: ما من إنسان في هذه الحياة إلا وهو يتقلب بين حالتين لا تفارقانه، إما أن يكسوه الله لباس النعمة والسراء، وإما أن تصيبه الضراء والبؤس، ولا يخلو أحد من بني البشر من هاتين الحالتين حتى يقضي أجله، كما قال الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فيوما علينا ويوما لنا ويوما نساء ويوما نسر. وليس الأمر الجوهري في هذا التقلب بين السراء والضراء، فهو حتم لا مناص منه، إنما الأمر كل الأمر في كيفية التعامل معهما. وقد بين ربنا سبحانه وتعالى طبيعة الإنسان حين تمسه النعمة أو الشدة فقال: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. غير أن ثمة صنفا موفقا استثناه الله بقوله: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إنهم المؤمنون الصادقون الذين شكروا وصبروا في الحالتين معا، فسعدوا في حياتهم وهنئوا في عيشهم ورضوا عن الله فرضي الله عنهم. اللهم ثبت قلوبنا على الرضا بقضائك في السراء والضراء، واجعلنا من الصابرين الشاكرين. وصلى الله على نبينا محمد.
3: اللهم بك أصبحنا
4: بك أصبحنا.
2: حياكم الله من جديد أيها الكرام. شكرا لأبي راكان على هذه الفقرة. من جديد نعود وحديثنا في هذا الصباح عن الآية الكريمة: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هذه الدعوات التي يعني تخرج من القلب في واقع كثير من الطلاب في هذه الأيام، فترة الاختبارات والامتحانات، وترافقهم دعوات الأباء والأمهات كما استمعنا لأبي زايد جزاه الله خير. هذا الحرص وهذه المحبة التي ترافق الأبناء حتى يعني بوابة مدارسهم.
0: الله يوفقهم يا رب العالمين. ومناسبة حديثنا هنا عن اختبارات، وأيضا قريب من أو له صلة بشكل أو بآخر بمناسبة الآية. الآن لما كلف الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام بهذه المهمة، وشعر بعظم المسؤولية وصعوبتها، وأن يذهب ليدعو شخص يدعي أنه رب وأنه إله وأنه، فلما شعر بهذه المهمة العظيمة دعا الله دعوات، وكان على رأسها وأولها: رب اشرح لي صدري. يعني هي رسالة لكل من سيقبل على مهمة، من سيقبل على امتحان، من سيقبل على أمر صعب، من سيقبل على يعني أي محك من محكات هذه الحياة. أنت محتاج أول شيء انشراح الصدر، محتاج أن صدرك يكون وسيع وتستقبل ما قد يعرض لك من هذا الموقف، من ضيق نفسي أو من محاربة أو من مواجهة أو من شيء قد يعني يضيق وتشعر بكرب فيه. أنت محتاج إلى انشراح الصدر، فما أجمل أن نلزم هذا الدعاء: رب اشرح لي صدري.
2: لما أقول لك مكان شرح
0: شرح
2: أو شرح،
0: الله
2: شرح. على يعني اختلاف اللهجات نقول شرح أو شرح. بالفعل يا أخي أنت بتدخل ذاك المكان الواسع، ذا السقف المرتفع، تشعر. ومن نعم الإنسان المسكن الواسع الذي يعيش فيه، فلك أن تتخيل الفرق بين ذلك الصدر الذي فيه اتساع وشراحة ويعني راحة، عكس ذلك الصدر الآخر الذي فيه ضيق ويعني زحمة و

0: هكذا ظلام نفسي يخلي الإنسان أو يصيب الإنسان بنوع من الكآبة والغم، يعني ما الله به عليم. فنسأل الله عز وجل لنا جميعا ولأحبتنا المختبرين والمختبرات صدورا منشرحة متسعة واثقة مقدمة بفضل الله وعونه.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا. الأحاديث الجوامع مع الشيخ الدكتور أحمد المنيس.
3: من جوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ما روى أبو ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. رواه الترمذي. هذا حديث عظيم اشتمل على وصية عظيمة جامعة لحقوق الله عز وجل وحقوق عباده. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث ثلاث جمل. الجملة الأولى: اتق الله حيثما كنت. ومعنى اتق الله أي اجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وذلك بفعل أوامره واجتناب نواهيه. وعرفت التقوى بأن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وأعلى درجات التقوى أن يفعل المرء الواجبات ويترك المحرمات والمشتبهات، ويفعل المندوبات ويترك المكروهات. قال ميمون بن مهران رحمه الله تعالى: المتقي أشد محاسبة لنفسه من الشريك الشحيح لشريكه. والتقوى هي وصية الله تعالى لجميع خلقه، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. ولم يزل السلف الصالح يوصي بعضهم بعضا بتقوى الله. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وقوله عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، أي في أي مكان كنت، سواء كنت في السر أم في العلانية. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك خشيتك في الغيب والشهادة. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: أعز الأشياء ثلاثة: الجود من قلة، والورع في خلوة، وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. والجملة الثانية في هذا الحديث الجامع: وأتبع السيئة الحسنة تمحها، أي إذا زلت بك القدم وفعلت سيئة فأتبعها بحسنة فإنها تمحوها. فدل هذا الحديث على أن الحسنة تمحو السيئة، وإن لم تكن تلك الحسنة هي التوبة. ويدل لذلك أيضا قوله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. وهذا من فضل الله تعالى على عباده أن يسر لهم تكفير السيئات بعدة طرق، فتكفر السيئة بالتوبة منها، وبالحسنات التي تمحوها، وبرحمة الله تعالى، وبغير ذلك. والجملة الثالثة في هذا الحديث: وخالق الناس بخلق حسن، أي عامل الناس بالأخلاق الفاضلة قولا وفعلا. والخلق الحسن عرف بأنه كف الأذى وبذل الندى والصبر على الأذى وطلاقة الوجه. فمن كف أذاه عن الناس وبذل لهم العطاء من الخير وصبر على أذاهم وقابلهم بوجه طلق فقد اتصف بحسن الخلق. والخلق الحسن من خصال التقوى، ولا تتم التقوى إلا به، فهو داخل في الجملة الأولى: اتق الله حيثما كنت. وإنما أفرده بالذكر لأجل العناية به، لأنه قد يظن أن التقوى هي القيام بحقوق الله تعالى دون حقوق عباده، كما أن بعض من يقوم بحق الله عز وجل والإقبال عليه والاشتغال بطاعته يقع منه شيء من التقصير في حقوق العباد. ولهذا قال الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: الجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزيز جدا لا يقوى عليه إلا الكمل من الأنبياء والصديقين، انتهى. وقد ورد في فضل حسن الخلق أحاديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. رواه الترمذي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن ليدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. رواه أبو داود. وقال عليه الصلاة والسلام: أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، رواه أبو داود، والله الموفق.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. الجولة الصحفية،
1: الجولة الصحفية.
5: جولة صحفية مع الإعلامي نايف الحربي. السلام عليكم، صبحك الله بخير يا أبو فهد.
6: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير لك زميلنا السلطان وزميلنا خالد.
0: هلا هلا
6: فريق البرنامج.
5: يا أهلين وسهلين، الله يحييك يا أبو فهد، يا هلا ومرحبا.
0: صاحب الجولة والصولة، والصولة والجولة، جاهزين للعناوين؟
6: يلا نسمعها منكم.
0: بسم الله.
5: يلا بسم الله.
0: ولي العهد يرعى القمة العالمية للأمن والتقنية بالرياض في ديسمبر المقبل.
5: الاقتصاد الوطني يكسر الأرقام التاريخية بسواعد أبنائه.
0: رئاسة الشؤون الدينية بالحرمين الشريفين تعتمد الجدول الأسبوعي لأئمة الحرمين الشريفين.
5: طلاب التعليم العام يبدأون اختباراتهم اليوم.
0: الأمير تركي بن طلال يطلق صيف عسير 2026 ب100 فعالية لتعزيز مكانة المنطقة كوجهة عالمية.
5: المملكة تعزز حضور التمور السعودية عالميا.
0: تركيب عوازل على خطوط الكهرباء في محمية الملك سلمان.
5: تباشير الرطب في الأحساء والغر يسجل 600 ريال للكيلو.
0: الصحة داش نمط، نمط غذائي يحمي القلب.
5: مخاطر خفية في فراشك، لماذا يجب غسل ملاءات السرير بانتظام؟
0: أخيرا بئر هداج ذاكرة الماء
5: أو هداج، نسمع نعرف من أبو فهد
0: بمشيئة الله.
5: طيب الخبر الأول، ولي عهد ورعاية كريمة للقمة العالمية.
6: نعم أخوي سلطان، مثل ما ذكرت، برعاية سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، تنظم وزارة الداخلية القمة العالمية للأمن والتقنية بمدينة الرياض خلال الفترة القادمة بالشراكة مع أكاديمية طويق، بمشاركة قادة الأمن والتقنية والابتكار وصناع القرار من مختلف دول العالم، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات واستشراف مستقبل الأمن والتقنية، بما يدعم تطوير المنظومة الأمنية وتمكين التحول الرقمي ورفع الجاهزية والكفاءة التشغيلية.
0: جميل. الاقتصاد الوطني وكسره للأرقام التاريخية.
6: نعم، مثل ما ذكرت الخالد، يواصل الاقتصاد السعودي في عام 2026 تعزيز قوته وثباته عبر تنويع مصادر الدخل، مدعوم برؤية طموحة واستثمار في الإنسان السعودي، مما يعزز قدرته على مواجهة التحديات العالمية. يتحدثون عن صادرات غير نفطية تتجاوز 622 مليار، يتحدثون كذلك عن التعدين، أصبح مصدر يعني ثروة طويلة الأجل، توطين الصناعة العسكرية، الأمن الدوائي والتقنية الحيوية، المدن الصناعية وتمكين القطاع الخاص، بيئة استثمارية جاذبة. أدت الإصلاحات التشريعية وتطوير بيئة الأعمال إلى ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 133 مليار ريال. كذلك تحول ثقافة العمل وريادة الأعمال، الطاقة المتجددة والاقتصاد الأخضر، السياحة والضيافة وكذلك الثقافة.
0: حلو. الخبر الذي يليه هو اعتماد الجدول الأسبوعي لأئمة الحرمين الشريفين.
6: نعم، سابقا واحد ما يدري اليوم اللي بيصلي بكرة، يعني ما يكون يعني ولا معروف عندهم جدول، لكن الآن أصبح اليوم تقدر تعرف الإمام اللي يصلي الظهر، العصر، الأوقات. وهنا اعتمدت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الجدول الأسبوعي لأصحاب الفضيلة أئمة الحرمين الشريفين للفترة من 28 ذي الحجة إلى 5 إلى يوم السبت 5 محرم 1448، وذلك في إطار حرصها على تنظيم شؤون الإمامة وتمكين المصلين والزوار من متابعة جدول الصلوات، بما يعزز الأجواء الإيمانية والروحانية التي ينعم بها المسجد الحرام والمسجد النبوي.
5: طيب، طلاب التعليم العام يبدأون الاختبارات اليوم
6: خلاص لهم 4 دقائق الحين تلقى الورقة قدامه الآن وقاعد يقرأ الأسئلة ويجاوب ما شاء الله أبنائنا
5: بدأ يعرف
6: نعم لا لا ما عليهم يا رجال الدين الجديد ما هم مثلكم ترى يجيك يعني مستوعب المادة وعارف والأسئلة ترى يبدي أول أول يحط لك سؤال من بين السطور الحين لا صارت واضحة إن شاء الله هنا يبدأ أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة في التعليم العام بالمملكة العربية السعودية وكذلك ترى الجامعات اختبار نهاية العام الدراسي موزعين على ما يزيد عن 31,000 مدرسة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة وسط استعدادات مكثفة من وزارة التعليم وإدارات التعليمية لضمان سير الاختبارات في أجواء يعني منظمة ومهيئة للطلاب والطالبات أنا تو أكلم عيالي أقول لهم لازم تروحون بدري لما يقول لازم 46 دقيقة تكون على القاعة جالس ترى بيدك عينك على السبورة
5: لا عينك على الورق
6: آسف عينك على الورق كويس أنك مركز
0: حلو حلو طيب يا أبو فهد هل لك نزلة لزيارة صيف عسير؟
6: والله ما شاء الله عسير كل سنة يعني عندهم منعت ما في ما يعرف جنوب المملكة بشكل عام سنويا المهرجانات الناس كلهم الآن يجهزون أنفسهم أكيد لأبها البهية ولمنطقة عسير الجميل ومناطق المملكة الأخرى منطقة الباحة كذلك ولا ننسى بعض محافظة الطائف كل المناطق الباردة الناس يتجهون لكن اليوم حديثنا بيكون عن ما أطلقه صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز من منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها موسم صيف عسير 2026 تحت شعار السماء أرضك مستهدفا استقبال أكثر من 3 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها وتقديم 100 تجربة سياحية قابلة للحجز يوفر الموسم نحو 3,000 فرصة عمل موسمية فيما تشهد المنطقة خلال عام 2026 مشروعات ضيافة جديدة باستثمارات تتجاوز 444 مليون ريال بما يدعم نمو الاقتصاد المحلي ويرفع جودة الخدمات السياحية
0: حلو
5: المملكة وتعزيز مكانة التمور
6: المملكة تشارك ضيف شرف في معرض فانسي الفود أعتقد هذا اسمه الدولي بمدينة نيويورك خلال فترة من 28-30 يونيو الجاري ممثلة بالمركز الوطني للنخيل والتمور وبمشاركة 13 شركة وطنية في خطوة تستهدف تعزيز صادرات التمور السعودية التي بلغت قيمتها نحو 1 مليار ريال وتعزيز المشاركة اللي هي مشاركة حضور التمور السعودية عالميا بعد دخول منتجاتها إلى 1500 فرع في كبرى أسواق التجزئة العالمية فعلا أنت إذا رحت بلد وشفت التمر السعودي صراحة يعني يجيك شعور ما هو بس التمر أي منتج سعودي
0: التمر والرطب الآن يعني تباشيره في الأحساء ما شاء الله
6: تبي تنقلنا الآن للتمور بدأت بشائر موسم الرطب في واحة الأحساء طرح الأصناف المبكرة وفي مقدمتها رطب الطيار فيما سجل رطب الغر أعلى الأسعار مع بداية الموسم حيث بلغ سعر العبوة الكرتونية زنة الكيلوغرام أو المعروف هذا الفلين يقول لك وصل من 450 إلى 600 ريال نتيجة محدودية الكميات وارتفاع الطلب يتوقع المزارعون خلال الأسابيع المقبلة دخول العديد من الأصناف الإحسائية للأسواق مما يسهم في زيادة المعروض واستقرار الأسعار ويأتي ذلك في ظل استمرار الأحساء في ترسيخ مقالتها بوصفها أحد أبرز مناطق إنتاج الرطب والتمور في المملكة مصر يقول لك بلح احنا اذا قلنا بلح نقصد فيها التمر مستوى تكون يعني ما كانت لا مناصيف ولا رطب ولا مكنوز لكن اللي قال لك بلح خلاص اعتبر التمر
5: اي نعم طيب ناخذ وش داش
0: مو بالداش كامل
6: الداش حق السياره يا ابو
5: اي والله هذا اللي نعرفه
0: ما هو الداش ابو فهد
6: داش تطلق على اشياء كثيره لكن سلطت وزاره الصحه عبر منصاتها التوعويه عش بصحه الضوء على نظام داش الغذائي يوصف أحد الأنماط الغذائية المثبتة علمية المساعدة في خفض ضغط الدم ودعم صحة القلب والأوعية الدموية إلى جانب تحسين حساسية الإنسولين وضبط مستوى دهون الدم أوضحت الوزارة النظام يرتكز على 4 ركائز غذائية متوازنة تشمل الأكثر من الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة التركيز على البروتينات قليلة الدهون واستهلاك منتجات الألبان منخفضة الدسم والحد من الدهون المشبعة والأطعمة المصنعة أكدت الوزارة أن أبرز التوصيات المصاحبة للنظام تقليل استهلاك الصوديوم إلى أقل من 2300 ملغرام يوميا مع تفضيل يعني أن لا يتجاوز 1500 ملغرام فضلا عن الحد من المشروبات المحلاة والسكريات المضافة واتباع نمط غذائي متوازن يسهم في التحكم بالوزن والحفاظ على الصحة العامة هذا هو الداش أبو
0: طيب خلينا نروح للجانب يعني آخر. ليش تخوف الناس أبو فهد؟
6: تعني كلمة مراقبة يعني مراقبة غذائية.
0: كنت أقول ليش تخوف الناس أبو فهد؟ يعني إيش فيها لو ما غسلنا الملاءات السرير؟
6: شوف يعد الفراش. أنت حين سافرت أنا أعرف ناس إذا سافر يأخذ معه كيس للمخدة، يأخذ معه ملاية، يأخذ يقول يا أخي أنا ما أرتاح إني أنام على شيء أنا ما أدري من اللي سبقني أنام عليه. طيب. تعرف الفنادق مثلاً أو الشقق أو غيرها رغم إنهم والله يتمون وينظفون ومكيسة وتستخدم ويعاد يعني غسيلها لكل نزيل، لكن يعد الفراش النظيف أحد العوامل الأساسية للحفاظ على الصحة وجودة النوم، لأن كثير يفضلون أو يعني آسف يغفلون عن أهمية غسل ملاءات السرير والوسائل بصورة منتظمة رغم ما قد يترتب على إهمالها من تراكم الجراثيم ومسببات الحساسية. وتبرز الدراسات الصحة اللي هي أهمية العناية الدورية بالفراش لتوفير بيئة نوم آمنة. يقول لك تتراكم خلايا الجلد وعسة الغبار، الحيوانات الأليفة ونظافة الفراش، البكتيريا غير المرئية، نظافة الوسادة وحب الشباب، غسل الملاءات عند المرض، تنظيف الوسادة وأهمية الصحة، وأخيرا بيئة نوم صحية وآمنة. يسهم الالتزام بتنظيف الفراش بصورة دورية في الحد من مسببات الحساسية والجراثيم وتحسن جودة النوم.
0: أجل وضعنا بعض الفرش تحت المجهر اللي لها شهور أو كذا ما غسلت
6: يبقى فيها بلاوة.
0: ايه تلاقي فيها بلاوة.
6: نروح طيب. البيل هداج أنت قريتها خطأ قبل شوي بس أنا ما بغيت أصحح لك. يلا. يتخلى المستمعين
5: يعني هي هداج ها؟
6: ويردولك. هذه تجسد بئر هداج في محافظة تيمة بمنطقة تبوك، أحد أبرز الشواهد التاريخية والحضارية في المملكة، إذ ارتبطت عبر الآلاف السنين بالحياة والاستقرار والازدهار الزراعي، وظلت رمزا للعطاء والوفرة لتبقى اليوم معلما تراثيا وسياحيا يروي فصولا من تاريخ الجزيرة العربية العريق، ويعكس اهتمام المملكة العربية السعودية بالمحافظة على إرثها. بئر هداج يسمونها ذاكرة الماء، تعد بئر هداج في تيمة أحد يعني أبرز المواقع التاريخية. يتكلمون يمكن يقول لك 3000 عام من العطاء، معجزة هندسية. يقول لك أنها تتميز البئر بقوها، يبلغ محيطها نحو 65 متر وعمق يتراوح ما بين 11 و12 متر، وكانت تسقي نحو 100 رأس من الإبل في وقت واحد، فيما تنقل المياه عبر 31 حجرية. إذا أخذنا النقطة الأخيرة وهي يعني ما شهدت البئر، مشروع تطويرها وإعادة تأهيلها عام 1433 لتتحول إلى معلم سياحي وثقافي بارز يروي قصة حضارية يعني، وشملت الأعمال إعادة تأهيل البئر رجعها إلى حالتها التاريخية، عمل حفاظ على أسلوب البناء. دائم تسمع بالقصيد والشعر الشعبي دائم يقولك مثل بير هداج.
5: صحيح.
6: اللي ما يخلص يعني يعتبرونه يعني ما البير ما تجف.
5: صدق.
6: بير هداج.
5: الله يجزاك خير يا أبو.
6: اللي بيشوف عاد صورتها يعني فعلا بيشوف شيء يعني صراحة يعني اهتمام وطريقة يعني كيف تم يعني إعادة بنائها وتأهيلها وإعادتها إلى وضعها السابق.
5: يا سلام.
6: والصورة عند الأستاذ سلطان تراها وصلت الآن.
5: جميل جميل جدا الاهتمام الحقيقة بأي شيء له علاقة بموروثنا، وزي أنا جالس أشوف صورة والله فعلا تستحق العناية، شيء كبير وشيء تاريخي. شكرا جزيلا لك يا أبو فهد، وإن شاء الله نلتقيك غدا مع باقة أخبار جديدة بإذن الله.
6: بإذن الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لأبنائنا وبناتنا في اختبارات.
0: آمين. شكرا شكرا للزميل الإعلامي الأستاذ نايف الحربي في جولته الصحفية.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا،
1: بك أصبحنا.
2: تلاوة للقارئ عبد العزيز الأحمد، وعدنا لكم من جديد أيها الكرام. أهلا ومرحبا بكم، حديثنا عن هذا الدعاء القرآني، رب اشرح لي صدري. الله يشرح صدورنا وإياكم بالطاعة وبالإيمان.
3: ألا يا صدر لا تحزن فإن أنت كنت ستكمل. اللهم أمين، اللهم أمين. تركي العميري من مكة يقول: ألا يا صدر لا تحزن، فإن بنور الله نبصر ما حوينا، فكم من ضيقة ضاقت فلما ذكرنا الله قد فكت يدينا، رضيت بما قضاه الله حبا، فأصبح كل هم قد تأنى. وإن القلب إذ يهفو لري يرى الدنيا بساتينا ولينا. شكرا تركي العميري من مكة المكرمة،
2: أعظم، جزاه الله خير العميري، وشكرا على أدائك الجميل يا خلود.
3: الله يسعدك.
2: من أهم الآيات الواردة في مسألة انشراح الصدر، يقول الله تبارك وتعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. ويقول الله تبارك وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. منة الله بانشراح الصدر. ويمكن تعرفون الأشخاص اللي يعاني مثلا من فترات طويلة من ضيقة في صدره، ومن يشعر كأنه يتنفس من خرم إبرة، أو يشعر بأن الدنيا هذه كلها ضاقت ضاقت حتى كأنها تجمعت كلها بين أضلعه. الشعور هذا يعني قاد البعض، نسأل الله العافية والسلامة، إلى الانتحار. قاد بعضهم إلى أن يقرر أن ينهي رحلته في هذه الحياة، نسأل الله العافية. هذا شعور يعني جدا جدا مؤلم، والاستعاذة منه مطلوبة، وطلب انشراح الصدر من الله تبارك وتعالى كذلك مطلوبة. وما أجمل أن يكون انشراح صدرك مثل ما ذكر أحد المتصلين جزاه الله خير، للإسلام، للطاعة، للقربة. فمن شرح الله صدره للإسلام، فمن يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، العبادة، القربة. وذكر المتصل الكريم أن من أكثر ما يشرح الصدر هي العبادة. وأقول كلام صحيح 100%، وأعظم منها وآكد منها تجديد التوحيد، تجديد التوحيد، تجديد علاقتك بالله، تجديد تعلق قلبك بالله. هذا والله فعلا من أعظم أبواب انشراح الصدر.
3: نختم الحلقة أبو تركي.
2: الله يجزاك خير. شكرا.
3: الله يعطيك العافية. إيش رأيك في جدة؟
2: جدة حبيبة القلب.
3: غير نروح لعبد الله إذن منها. السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا مرحبا، حياك الله يا عبد الله.
4: الله يحييك.
2: الله يرضى عليك.
3: تفضل. كلامنا اليوم وحديثنا عن قوله تعالى: رب اشرح لي صدري. عارف الأيام الاختبارات وكذا، فايش عندك يا عبد الله؟
4: أقرأ
3: صدر شرح. ألم نشرح لك صدرك. إيه والله.
2: سم استعذ بالله، ارفع صوتك، صوتك بعيد.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ورفعنا لك ذكرك
3: ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك،
4: ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب.
3: صدق الله العظيم. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. إي والله. هذا الفأل والوعد من الله عز وجل بأنه اليسر قادم وهو موجود وأكثر من العسر. إيوه. يشرح الصدر سبحان الله.
2: إي نعم. معنا ظاهر اتصال دولي. من مين؟ عبد الله من اليمن. السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أهلا ومرحبا، حياك الله يا عبد الله.
5: الله يحييكم. كيف حالك أبو تركي؟ وكيف حالك يا أستاذ
3: أخوك خالد؟
2: خالد أبو خالد. ريحان.
3: هلا وسهلا فيك.
2: يا هلا وسهلا، حياك الله، تفضل يا عبد الله.
5: والله مستمعين لكم يعني من أول ما كان عمري 7 سنين وأنا أستمع لهذه الإذاعة، ما شاء الله متميزة جدا.
2: والله نتشرف فيكم جميعا.
5: واضح لليمن، هي في اليمن
2: الحمد لله.
5: واضح
3: حبايبنا وأهلنا وأخواننا في اليمن. حبيبي
2: قول أنت كم الموجة، خلي أيضا من يعني يحتاج لها.
5: 87.5.
2: 87.5. ها
3: هذه فين بالضبط؟
5: يعني انكم تكون كذا يعملوا ترددات الافلام في اليمن، لانه اسمع كثير يرددوا ترددات في المملكه لكن في اليمن ما يرددوا ترددات.
2: اي بس طالع عندك صافيه ها؟
5: ايوه صافيه صافيه.
2: تشرف بك والله. وش تقول في موضوعنا يا عبد الله؟
5: الموضوع هذا اختصره يعني بشيء انه على الانسان التوكل، ويعني اذا توكل الانسان على الله يعني ينشرح الصدر، واذا كان راضي بالقدر ومسلم لله تعالى فهو يعني من انشراح الصدر، يعني هو القدر اذا كان مسلم للقدر فهذا هو من انشراح الصدر.
2: اي والله.
5: وشكرا.
2: الله يجزاك خير، والله مشاركه بليغه وفي صلب الموضوع يا عبد الله، شكرا جزيلا لك، بارك الله فيك.
3: تسلم يا عبد الله. نذهب الى ينبع مع ابي خلاد. السلام عليكم ابو خلاد.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: حياك الله، صبحك الله بالخير.
1: الله يصبحكم بالنور، ينفع بنا وبكم.
3: امين اجمعين يا رب العالمين.
1: جعلنا اياكم باركين لما كنا.
3: اللهم امين. عاد واحد من المتصلين او المستمعين مرسل في الواتساب يقول اتذكر المغص هذاك والخفقان واليدين البارده صباحات الاختبارات. انت ايش تتذكر ابو خلاد؟
1: والله نتذكر فضل الله وكرمه بانشراح الصدر في كل المواقف، خاصه المواقف الصعبه، لان انشراح الصدر هو جندي من جنود الله.
2: اي والله.
1: يهب الله عز وجل لمن شاء من عباده، وكان حريصا على ان يكون يعني من اهل العبوديه الحق. وسبحان الله حتى في ايام الامتحانات تجد ان الانسان والاب الموفق يعود ابنائه على أن يقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. هذا دعاء نبي كليم الله موسى عليه السلام، ألا يكون دعاء لأبنائنا خاصة في أيام الامتحانات وفي غيرها من مواقف الحياة. يقول ابن القيم رحمه الله في قوله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك، قال لقد شرح الله صدر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان أشرح مما بين السماء والأرض.
2: الله أكبر.
1: رغم كل الابتلاءات التي لم تمر على أحد من البشر كما مرت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في تعزية لأي إنسان مبتلى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أسوة حسنة أنه رغم الابتلاء ورغم ما هو فيه من أنواع المعاناة إلا أنه منشرح الصدر بقضاء الله وقدره، ومنشرح الصدر بعبوديته لربه، ومنشرح الصدر بقربه من ربه. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أراد السعادة الأبدية، سعادة الأبدية في الدنيا تعني شرح الصدر وطمأنينته فهي جنة الدنيا، وكذلك في القبر وكذلك يوم القيامة. يقول من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. كيف تكون عتبة العبودية التي يكون بها الانشراح والطمأنينة رغم كل الابتلاءات؟ في ثلاث أمور: أن يكون العبد عند البلاء صابرا، وعند النعماء شاكرا، وعند الذنب تائبا ونادما، فيكون منشرح الصدر مطمئن القلب رغم كل الابتلاءات التي تمر به. نسأل الله يا حبيبي أن يصدقنا
2: الجميع. أبو خلاد اللهم نسأل الله جل من حقق هذا. شكرا لك.
3: أي والله، شكرا لأبي خلاد من ينبع على نقلاته البديعة. نذهب إلى عماد من الرياض. السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا مرحبا يا مرحبا يا عماد، تفضل.
6: معك عماد سلطان من الرياض.
3: أنعم وأكرم يا عماد.
6: في البداية أحب أشكركم وأشكر جميع العاملين بإدارة الإذاعة ذات القرآن الكريم، ربنا يجزاكم خير عنا. والله احنا كل يوم الصباح يعني بنصطبح بهداية من قلب من المملكة، ما شاء الله عليكم.
2: تشرف يا حبيبي. الله يرضى عليك.
6: موضوعات متنوعة هي فعلا تشرح الصدر. كل صباح نستمع لأمثالكم، شيء صوت جميل يريح القلب، نتكلم عن ديننا وعن حياتنا، تداخل الدين مع الحياة هو
3: لا ينفكي. ولكن السؤال، هل سلطان بالفعل يشرح صدرك ولا احيانا
2: ولا خالد اكثر؟
6: والله كلكم، من الاخ خالد للاخ سلطان وجميع البرامج عندكم نور على الدرب. كثير من برامجكم المتنوعه ما شاء الله عليكم، يعني
3: الله يسعدك يا عماد. الله يسعدك.
2: احنا بقول لك يا استاذ عماد، احنا قلبناها مدح و
3: مش
2: بس فين المشاركه؟
6: والله والله لو قلنا كثير انا ما نوفيكم حقكم.
2: الله يخليك الله يخليك. ده بس من ذوقك.
6: اتفضل.
2: بقول ده بس من ذوقك.
6: الله يكرمك. الله يبارك.
2: ماذا تقول في مشاركتك يا عبد الله يا عماد؟
6: يعني ألم نشرح لك صدرك. سبحان الله، هو الانسان إذا ما كان انشراح الصدر من الله لقلبه أو لصدره فهو من فعل الله، إذا ما كان من غير الله فمن يكون؟
3: أي والله
6: من أي مصدر يكون؟
3: واحد يبحث عن انشراح صدر يعني في من غير موضعه أو من غير مكانه، ها؟
6: من من من أين غير خالقه؟
3: أي والله هو الذي يشرح الصدر، سبحان الله. الله يعطيك العافية عماد على هالمشاركة الطيبة، وهذا هذه الفكرة هذه اللي دائما ما يعني تطرح، أن الإنسان يبحث مثلا عن السعادة في غير موضعها، يبحث عن انشراح الصدر في غير موضعه ومن غير يعني معطيه، قد يعني يظنها مثلا في مال أو في جاه أو كذا، لكن يبقى الصدر سبحان الله في ضيقة ما لم ينشرح بنور الله وهدايته. شكرا جزيلا لأخينا عماد،
2: الله يجزاه خير. وفعلا يعني وهو يتحدث ذكرني بقصة سلمان فارسي رضي الله تعالى عنه، وفكرة أنه يعني تنقل وذهب يعني من المجوس إلى رهبان الشام إلى غيرهم إلى غيرهم، حتى وجد نفحات الربانية عند النبي صلى الله عليه وسلم وقصة إسلامه وغيرها. وفعلا وأيضا نشكر من قبله اللي شاركنا من ينبع جزاه الله خير، ونقله لقول ابن القيم أن السعادة الربانية في لزوم عتبة العبودية.
3: جميل. أنا ممكن ذكر جزء من مشاركة دكتور طلال الزهراني، يقول أتذكر، وجوابا على سؤال ماذا تتذكر في أيام الاختبارات، يقول أتذكر المغص ذاك والخفقان واليدان الباردتان صباح الاختبارات عند النهوض قبل الفجر للمراجعة، علاجها صلاة الفجر والذهاب لها مشيا تعطيك هدوء وسكينة، لا أزال أجربها إلى الآن بعد تخرجي من كلية الطب من 3 سنوات، وقريبا لدي اختبار البورد السعودي. على الجانب النفسي الخوف والقلق طبيعي، لكن يصير مشكلة إذا تجاوز حدوده وصار يسبب لك تجمد أو توتر يمنعك من المذاكرة، طالما هو يدفعك للإنجاز فاعتبره طاقة إيجابية تستخدمها لمصلحتك مع الأخذ بالأسباب. ويذكر بالجانب الصحي، النوم المبكر، أكل الصحي، تقليل المنبهات لها دور بالتركيز إن شاء الله. دعواتكم أنا بالتوفيق دكتور طلال، الله يوفقك أنت وجميع المختبرين والمختبرات البورد والطب، عاد عالم شائك في المذاكرة والتحصيل العلمي، الله يوفقنا وإياكم يا رب.
2: قواك الله يا حبيبنا. طيب الحديث عن انشراح الصدر، وفي بعض الناس اللي ما شاء الله يعني خلنا نقول لك ما أدري إيش تسميه، هل هو صدر منشرح أو يسمونها الصدر الوسيع أو يسمونها الصدر الشمالي أو يعني أو طويل بال أو ما أدري، أو ربما كلهم يعني كلها مرتبطات بعضها ببعض، لكن الصراحة في ناس يعني ما شاء الله تغبطهم على سعة باله، على يعني تجد ربما مثلا مسؤول في مكتبه يدخلون عليه مثلا من يشتكون ومن لديه حاجة ومن لديه كذا، ويستوعب هذا ويستوعب يعني ايش اقول لك مثلا والله قسوة عبارة شخص او تعدي شخص او سوء اخلاق او كذا، وما شاء الله تقول هذا الحين متى بيعصب، هذا الحين يعني متى بيرفع صوته،
3: ما شاء الله تبارك
2: يعني ما شاء الله تبارك الله والله جد. وهذه ترى نعمة كبيرة يعني، وشيء يعني في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، وفيه شيء يعني يذمونه في الناس يمكن في الثقافة الشعبية، يقولون فلان مداه قصير، مداه قصير
3: الله.
2: يعني فكرة انه في شخص خلاص تنغز المرة الأولى الثانية على طول، انت عارف انها هي سيستجيب سريعا، أو يمشي في شيء لكن تغلب طبيعته وما يقدر يكمل فيصير مداه قصير. فهذه أشياء جدا جميلة أنها تكون من صفاتك.
3: لها علاقة بتقي الشر الحليم إذا غضب؟
2: والله ما أدري يمكن.
3: طيب.
0: اللهم بك أصبحنا،
7: بك أصبحنا. تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa، الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
0: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا، بك أصبحنا. ضيف الحلقة،
0: ضيف الحلقة.
3: حياكم الله من جديد يا كرام، وحيا لنا بضيفتنا الأستاذة الدكتورة حنان العريني الأكاديمية والمختصة بالمناهج وتطوير التعليم. السلام عليكم دكتورة حنان، وصبحك الله بالخير.
9: ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحك أستاذ سلطان، أستاذ خالد، وصباح المستمعين الكرام بكل خير.
2: الله يحييك يا دكتورة، أهلا وسهلا،
3: حياكم الله. دكتورة، حديثنا اليوم والعنوان الأساسي للحلقة رب اشرح لي صدري، هذه الدعوة العظيمة من نبي الله موسى عليه السلام تتردد كثيرا في هذه الأيام مرافقة مع دعوات الوالدين بخصوص الامتحانات. البداية أو سؤالنا الأول، يعني مع بداية الاختبارات النهائية التي انطلقت اليوم، ما الرسالة التي تودين أن توجهيها للطلاب والطالبات؟
9: مع بداية الاختبارات النهائية لهذا العام الدراسي، أود أن أهنئ أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات على وصولهم إلى هذه المرحلة المهمة من العام الدراسي. طبعا هي تمثل حصيلة الشهور من التعلم والاجتهاد والعمل المتواصل. أيضا أحب أن أؤكد في البداية على نقطة مهمة، هي أن الاختبارات النهائية جزء طبيعي يعني ومكمل لمنظومة التعليم. فالاختبارات النهائية يعني ليست أمر استثنائي يدعون إلى القلق والخوف المبالغ فيه. ففي الحقيقة يعني وما زال يعني أبناؤنا طوال الأشهر الماضية والأسابيع الدراسية هي الفصل الدراسي الثاني في رحلة تعلم وتعليم يومية، تدريب دائم عبر الأنشطة والواجبات والحصص الدراسية. أيضا هناك كانت توجد اختبارات مستمرة واختبارات شاملة، سواء كانت للحصص الدراسية أو للأسابيع الدراسية. واليوم يأتي هذا الاختبار النهائي كحلقة وصل ختامية، يعني كحصاد نهائي يبرز ثبات هذه المعلومات والمعارف والمهارات وقيمتها. فالاختبار في النهاية هو وسيلة لقياس ما تعلمه الطالب خلال فصل دراسي، وليس يعني حكم نهائي على قدراته وإمكاناته. أيضا من خلال خبرتي في المجال التعليمي نلاحظ أنه كثير من الطلاب يمتلكون المعرفة، يمتلكون الاستعداد الجيد، لكنهم يدخلون الاختبار وهم محملون بقدر كبير من التوتر وتحت ضغط يعني خوف من الاختبار. طبعا هذا يؤثر على أدائهم للاختبار أكثر من صعوبة الاختبار نفسه. يعني تجد الطالب يعني لو تعرض عليه الأسئلة في وقت بعد الاختبار بحلها أفضل من إنه
3: وقت الاختبار.
9: لأنه يعني يكون متوتر وخايف، فهذا يضيع عليه حل الأسئلة. لذلك رسالتي الأولى لهم هي أنه يثقوا بأنفسهم بما بذلوه من جهد طوال العام الدراسي والفصل الدراسي. أيضا أود أن أشير هنا إلى نقطة مهمة تتعلق بإدارة الوقت. فجميعنا يعني نعلم أن النجاح في الاختبارات لا يعتمد فقط على عدد ساعات المذاكرة، يعني يعتمد على جودة المراجعة، تنظيم الوقت. عندما يضع الطالب خطة واضحة، يقسم المنهج الدراسي إلى أجزاء مناسبة، يشعر براحة أكبر ويتمكن من الاستفادة بشكل أفضل. طبعا نحن دائما ننصح الطلاب بأهمية التوازن خلال هذه الفترة، فترة الاختبارات خاصة الاختبارات النهائية، انه يعني لا يكون كل الوقت للمذاكرة على حساب النوم او الراحة والجوانب الصحية. فتعرف العقل يحتاج الى الراحة ليستطيع التركيز استرجاع المعلومات اثناء الاختبار. ايضا اود ان اوجه رسالة خاصة لابنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، يعني بأن لا تجعلوا الاختبار مصدر خوف، بل اعتبروه فرصة لإظهار ما تعلمتموه من معارف ومهارات خلال الفصل الدراسي. أيضا ادخلوا قاعة الاختبار بثقة وهدوء، اقرأوا الأسئلة بعناية واستعينوا بالله سبحانه وتعالى، وستجدون بإذن الله أن الاختبار أسهل مما تتصورون.
3: حديث والله جميل ومقدمة يعني رائعة منك دكتورة حنان. أنت ذكرتي بعض يعني أبرز الملامح اللي هي تكون في مسألة التوتر الغير منطقي من مسألة طبيعية كالاختبارات. أعتقد أنه في أسباب كثيرة لموضوع التوتر أو القلق المبالغ فيه، فنرجع هنا خطوة الخلف مع دور الأسرة في تهيئة الأبناء ودعمهم خلال فترة الاختبارات.
2: نعم
9: فعلاً، دور الأسرة في دعم الأبناء يعني حقيقة أنه دور الأسرة خلال فترة الاختبارات لا يقل أهمية عن دور المدرسة، بل إن الأسرة هي الأساس وتمثل البيئة الأولى التي يستمد منها الطالب الدعم النفسي والدعم المعنوي. طبعا من أجمل يعني ما يمكن أن تقدمه الأسرة لأبناء خلال هذه الأيام خلال الاختبارات النهائية هو الشعور بالطمأنينة. فالطالب في هذه المرحلة يحتاج إلى من يثق به، إلى من يشجعه، يمنحه الإحساس بالأمان أكثر من حاجته إلى التذكير المستمر بالدرجات والنتائج. يعني التذكير المستمر بالدرجات والنتائج تكون كبد في خلال الأسابيع الدراسية، يعني سميحنا التقويم المستمر. لكن الآن الاختبارات النهائية خلص، يعني هو مكمل لما تم معرفته وتم يعني تنمية مهاراته. أيضا أود أن أشير هنا إلى ملاحظة مهمة قد تحصل في الميدان التربوي، هي أن بعض الأسر بدافع الحرص بدافع المحبة قد تجعل الأبناء تحت ضغط كبير دون أن تشعر. كثرة الأسئلة عن المذاكرة أو المقارنات مع الآخرين قد تزيد من التوتر لدى الطالب وتؤثر على ثقته بنفسه. لذلك ننصح أولياء الأمور بالتركيز على الدعم الإيجابي، يكون من خلال كلمات التشجيع، الثناء على الجهد المبذول، إظهار الثقة بقدرات الأبناء، فهم اختلاف قدرات الأبناء نفسهم. يعني الأبناء كل ابن له قدرات مختلفة عن الآخر، فهذه الرسائل يعني البسيطة تترك أثر عميق في نفوس الأبناء. أيضا توفير بيئة منزلية هادئة منظمة تساعد بشكل كبير على التركيز. يعني طبعا هنا أكيد يعني ليس يعني أنه نقول مثلا أنه يتحول المنزل إلى قاعة دراسية، أكيد لا، لكن أنه يعني من الجميل مراعاة احتياجات الأبناء خلال هذه الفترة، توفير أجواء تساعدهم على الإنجاز على المذاكرة. أيضا من المهم الاهتمام بالجوانب الصحية، وهذه نقطة مهمة جدا جدا خلال فترة الاختبارات. طبعا النوم المنتظم والكافي، تغذية جيدة، التغذية المتنوعة، عوامل مؤثرة
2: جميل
9: في مستوى التركيز والتحفيز
2: جميل
9: وتؤثر يعني على نتائج الطلاب كثير. طبعا رسالتي لأولياء الأمور أنه أبنائكم يحتاجون في هذه الأيام إلى أن يشعرون بأنكم تقفون إلى جانبهم في جميع الأحوال، وأن محبتكم لهم لا هي ترتبط بدرجة أو نتيجة. وطبعا هذه الرسالة يعني وحدة تمنح الطالب قدر كبير من الثقة والراحة النفسية خلال الاختبارات أكيد. النهائية.
2: أكيد ذكرت أنت الجانب الاهتمام بالصحة وغيرها، وهذا أيضا يعني يقودنا للطلاب والطالبات أنفسهم، وش الأخطاء اللي يقعون فيها واللي المفروض أنهم يتجنبونها؟
9: في الواقع طبعا هناك مجموعة من الأخطاء يعني تتكرر دائما في فترة الاختبارات. طبعا أكيد أنه من الجيد والمفيد أن نتحدث عنها حتى يعني يتمكن الطالب والطالبة من تجنبها والاستفادة من خبرات سابقة لزملائهم الطلاب. طبعا من أبرز هذه الأخطاء تأجيل المراجعة حتى الأيام الأخيرة أو الساعات الأخيرة قبل الاختبار. طبعا بعض الطلاب يعتقدون أنه بإمكانهم استدراك كل المنهج الدراسي في وقت قصير. هذا الأسلوب يؤدي إلى التوتر ويؤدي إلى شعور بالضغط أيضا عدم القدرة على استيعاب المعلومات بوقت قصير أو بالشكل المطلوب. أيضا عدم تحقق أهداف المنهج. أيضا من الأخطاء اللي هو السهر من الأخطاء الشائعة جدا واللي تؤثر على نتائج الطلاب في الاختبارات. طبعا من خلال ما نراه تربويا أن الطالب الذي ينام عدد ساعات كافي، يستيقظ نشيط، يكون أداؤه في الغالب أفضل من الطالب الذي يقضي الليل بأكمله في المذاكرة. أيضا من الأخطاء هو الانشغال بما يقوله الآخرين، يعني نشوف أنه مثلا ينشغل الطالب بالمقارنات أو بسماع توقعات الزملاء أو الحديث عن صعوبة الاختبار. طبعا هنا يفقد جزء من تركيزه ومن ثقته، يعني بدل ما يكون تركيزه على المقرر نفسه يكون التركيز على التوقعات أو صعوبة الاختبار. أيضا من الأخطاء تحدث داخل قاعة الاختبار، وهذا كثير تقع من الطلاب، هو التسرع في قراءة الأسئلة. أيضا تسرع بالإجابة عنها قبل فهم السؤال، لذلك دائما إحنا نقول يعني إنه فهم السؤال هو الإجابة عليه، يعني إذا فهمت السؤال أنت تجاوب عليه إجابة صحيحة. دائما ننصح الطلاب أنهم يمنحوا أنفسهم دقائق في البداية، قراءة الأسئلة بهدوء، توزيع الوقت بشكل مناسب، وفهم المعطيات والمطلوب من السؤال قبل الإجابة عليه. أيضا من المهم عدم التوقف طويل عند سؤال واحد، يعني إذا واجه الطالب سؤال يحتاج إلى تفكير إضافي فمن الأفضل أنه ينتقل إلى سؤال آخر ثم يعود إليه لاحقا. أيضا في نقطة مهمة جدا هي الثقة بالنفس. الثقة بالنفس عنصر أساسي في النجاح. كثير من الطلاب يملكون الإجابة الصحيحة لكن يترددون في وقت الاختبار يعني وقت الإجابة على الاختبار بسبب القلق والخوف. لذلك ندعوهم إلى الهدوء والتركيز والثقة بما تعلموه، واستعدوا له وبما يمتلكون من معارف ومن مهارات تؤهلهم للنجاح في المقرر الدراسي بإذن الله.
2: نعم، نسأل الله التوفيق لهم. وخلينا نختم أيضا معك دكتورة برسالة توجهينها للطلاب والطالبات وأولياء الأمور بلا شك.
9: طبعا يعني في ختام هذا اللقاء أود أن أتوجه أولا لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات بكل الأمنيات الصادقة بالتوفيق والنجاح. وأحب أن أقول لهم أن هذه الأيام هي محطة مهمة لكن ليست المحطة الأخيرة في مسيرتهم التعليمية، فالنجاح الحقيقي هو الاستمرار في التعلم والتطور بذل الجهد، وكل تجربة يمر بها الإنسان تضيف إلى خبرته وتنمي شخصيته. أيضا أوجه رسالة خاصة لأولياء الأمور، أقول لهم شكرا على ما تقدمونه من دعم، من رعاية، من متابعة لأبنائكم، ووجودكم الإيجابي بجانبهم خلال هذه الفترة يمثل أحد أهم عوامل النجاح والاستقرار النفسي لهم. أيضا يسعدني طبعا أن نعبر عن تقديرنا للمعلمين والمعلمات والإدارات المدرسية الذين بذلوا وما زالوا يبذلون جهود كبيرة طوال العام الدراسي في تعليم الطلاب والطالبات، تهيئتهم لهذه المرحلة. أيضا أود أن أشير أن الاختبارات ليست مسؤولية الطالب وحده، بل هي ثمرة شراكة متكاملة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع. فعندما يعمل الجميع بروح التعاون والدعم النتائج تكون أكثر إيجابية بإذن الله. وفي النهاية أقول لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات يعني اجتهدوا وثقوا بأنفسكم، استعينوا بالله، قدموا أفضل ما لديكم، فلكل مجتهد نصيب، وما يبذل الإنسان من جهد وعمل لا يضيع عند الله سبحانه وتعالى. وختاما نسأل الله أن يوفق جميع أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وأن يكلل جهودهم بالنجاح والتفوق، وأن يحفظ قيادتنا الحكيمة، وأن يديم على وطننا الغالي نعمة الأمن والأمان والازدهار والتقدم.
3: اللهم أمين يا رب العالمين. شكرا لك جزيلا حقيقة للأستاذة الدكتورة حنان العريني، وأنت الأكاديمية والمختصة بالمناهج وتطوير التعليم، أثريت الحديث والمحاور في موضوع حلقتنا لهذا الصباح، فبارك الله فيك وشكرا جزيلا لك.
9: الله يحفظكم. في أمان الله.
3: في حفظه ورعايته.
0: اللهم بك أصبحنا،
8: بك أصبحنا،
10: هدى للناس. للناس.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اللهم بك أصبحنا
1: بك أصبحنا.
2: استمعتم أيها الأكارم إلى ترتيل طيب مبارك بصوت القارئ عبد الله الخلف، جزاه الله خيرا. حياكم الله من جديد يا كرام. حديثنا في هذا الصباح عن دعاء عظيم لله عز وجل في مواطن الضيق والغم أو الاهتمام بأمر ما.

0: مناسبتها ومع قصة موسى عليه السلام. أيضا هي فيها يعني نقول الدعوة الإيجابية تجاه المواقف، تجاه المهمات، تجاه المسؤوليات. لما جاء هذا الأمر الجلل لموسى عليه السلام كان موقفه جريئا شجاعا مقداما، وإلا فمهمة لو لم توكل إلى شخص ليس بقدر نبي وليس بقدر موسى عليه السلام، وهو من أولي العزم، من أولي العزم من الرسل، لربما تركها أو لم يكملها أو لم يحمل هذه المهمة على عاتقه، وإنما موقفه كان يعني الموقف كأنه يقول هيا استعنا بالله، ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري. هذا موقف المسلم الذي ينبغي يعني تجاه هذه المهمات. عندما تأتيك المشاكل وتأتيك يعني أي عارض من عوارض الدنيا، أنت محتاج إلى أنك يعني تتمتع بهذه المرونة وتتمتع به أيضا بهذا العزم، وإلا فإن الحياة ستمضي والناس سيمضون، ولو لم تواجه مشاكلك أنت وتواجه يعني ما ستعرضه الحياة لك، فستقف في مكانك أولا ثم ستتقهقر.
1: يا أخي، وأنت تتحدث بحديث بديع عن موقف نبي الله موسى عليه السلام، لاحظ أن هذا الدعاء فيه توكل عظيم على الله عز وجل، ومعرفة الإنسان بنفسه أنه بشر، يعني عنده قصور كبير وضعف ونقص، هو بحاجة إلى الله عز وجل في كل حين وآن. هذا ذكرني وأنت تقول وهو من هو عليه الصلاة والسلام، وهو من أولي العزم من الرسل، هو في الأخير بشر يحتاج إلى عون الله عز وجل ورحمته ولطفه. ولاحظ الدعوات، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني، حتى طلب المساعدة واجعل لي وزيرا من أهلي. فالإنسان لا يعتد بنفسه ويعني يكل نفسه إلى نفسه هكذا بدون أن يكل الأمور إلى الله عز وجل ويستعين به، وإن كان واثق جدا مثلا من قدرته ومذاكرته وروعة عقله، إلا أن كل ذلك قد يعني يريده موارد غير جيدة لاحقا.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية،
2: تغطية.
0: يا أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، تغطيتنا في تغطيتنا الأولى، معنا في هذه الحلقة جمعية انخال لتحفيظ القرآن الكريم، والحديث عنها بشكل موسع معنا الشيخ علي بن محمد آل حمود، رئيس مجلس إدارة الجمعية. السلام عليكم وصباحك الله بالخير.
4: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بالخير واليوم والبركات.
0: الله يحييك، وفي البداية خلنا نطمن أن نطقنا الاسم صحيح.
4: صحيح،
0: نخال.
4: نعم، جمعية نخال لتحفيظ القرآن الكريم.
0: في أي منطقة؟
4: منطقة الباحة، محافظة القرى.
0: ما شاء الله، أنعم وأكرم. حياك الله يا شيخ علي وقواكم الله. في البداية لو تعطينا نبذة عن هذه الجمعية.
4: طيب، أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحكم بكل خير، وفرصة سعيدة أن أكون معك أستاذ سلطان وأستاذ خالد في هذا اليوم المشرق، وهذا اليوم اللي يحفى بتفاؤل وعودة أبنائنا للاختبارات. واستغلها فرصة قبل ما أتكلم عن جمعية الدعوة في نخال، أنه حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وليس مجرد عبادة فحسب، بل هو مدرسة تنمي الذاكرة، تعزز التركيز، تنمي مهارة الانضباط لدى أبنائنا وبناتنا، تحفزهم على المثابرة. لذلك نجد أن حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ينعكس أثره على التحصيل الدراسي، فيسهم في رفع مستوى الأداء والتميز في الاختبارات، ويصاحبه طبعا بتوفيق الله سبحانه وتعالى البركة والسكينة والراحة النفسية. هذا كمقدمة. أما بالنسبة لجمعية نخال لتحفيظ القرآن، أقول أولا الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وشفاء للصدور، وجعل أهل القرآن وخاصتهم خير عباده، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد خير من تلا القرآن وعلمه، وعلى آله وصحبه أجمعين. شاكر لكم هذه المساعة اللي تحتها في هذا البرنامج المبارك لجمعية نخال لتحفيظ القرآن. هذه الجمعية الناشئة

0: الناشئة التي تقع في منطقة الباحة في مركز نخال التابع لمحافظة القرع. هذه الجمعية اللي بإذن الله سبحانه وتعالى تعنى بخدمة كتاب الله تعالى وتعليمه لأبنائنا وبناتنا في المجتمع، وتحديدا نحن نخدم قطاع مهم جدا ألا وهو قطاع البادية. هذا القطاع الذي يحتاج مثل هذه الجمعيات، يحتاج من يدعمها لوجود صفاء الذهن في هذه المناطق وقوة الحفظ، عدم وجود المشتتات التي قد تسهم في ضعف الإقبال على تعلم كتاب الله سبحانه وتعالى. جمعية النخال لتحفيظ القرآن تأتي كأحد اللبنات رؤيتنا المباركة، رؤية سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله، رؤية المملكة 2030 في تنمية القطاع غير الربحي، والتي تعمل فنيا تحت إشراف وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وإداريا تحت إشراف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي. هذه الجمعية المباركة نشأت تقريبا في 29/10/2025، وهي جمعية ناشئة، فلذلك بدأوا العاملون فيها والمتطوعون فيها في وضع أهدافها سعيا لتسخير كافة الجهود والإمكانيات لتعليم كتاب الله الكريم وحفظه وتدبره. هذه الجمعية اللي نحن نثق بأنها ولدت كبيرة بكبر طموح الأشبال التي سبقتها همام الرجال في هذا المركز المبارك، مركز نخال. هذه الجمعية بإذن الله سبحانه وتعالى تستهدف خدمة قرابة 5000 من المستفيدين في جميع برامجها، سواء من كبار السن أو صغارهم، من الرجال، من النساء، من الجاليات وما شابه.
1: نعم، وهذا يقودنا للتساؤل التالي حول أبرز البرامج والمشاريع، لنأخذها سريعا لأنه تقريبا تبقت معنا دقيقتين.
0: طيب أبشر، تميزت جمعية نخال باختصار بالتخطيط الجيد لعدد من البرامج النوعية، ولعل أبرزها برامج لتخريج الحفاظ والحافظات، برامج للمراجعة والمركزة، برامج لتصحيح التلاوة، إلى الجانب الأهم هو جودة أداء المعلمين والمعلمات وتأهيلهم. كما حرص فريق التخطيط في الجمعية على تعزيز روح التنافس في ميدان القرآن الكريم للطلاب والطالبات الجمعية من خلال العمل على المشاركات في المسابقات الكبرى مثل مسابقات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان لحفظ القرآن الكريم، وأيضا على مستوى المنطقة مسابقة صاحب السمو الملكية الأمير حسام بن سعود، بالإضافة إلى عدد من الطموحات والرؤى المستقبلية التي تسعى الجمعية لتحقيقها من خلال عدد المشروعات التنموية مثل إنشاء مبنى استثماري يدعم الاستدامة المالية للجمعية، تأمين وسائل التنقل لطلاب وطالبات الجمعية، وأيضا توسيع نطاق الخدمة والوصول إلى شرائح أكبر وعدد أكبر من المستفيدين.
1: جميل جدا. من أراد التواصل معكم، دعم هذه المشاريع الطيبة وأن يكون له أثر وبصمة هناك في نخال في منطقة الباحة، كيف له ذلك؟
0: أنا أقول أولا أن خدمة القرآن الكريم شرف عظيم، والاستثمار في تعليم كتاب الله من أجل القربات وأعظم الصدقات. جمعية نخال تمد جسور التواصل للمجتمع ومحبي كتاب الله ودعمه وتعليمه من خلال التواصل على الرقم الثابت اللي هو 0503468092. أعيد الرقم 0503468092، أو عبر حساباتها في منصة إكس، أو من خلال البريد الإلكتروني اللي هو nukhalquran@hotmail.com. سألين الله أن يبارك في الجهود ونجعل القرآن العظيم ربيعا للقلوب ونور للصدور، ونوفق القائمين على هذه الجمعية لتقديم كل ما في خير، وشاكرين لكم أيضا إتاحة هذه الفرصة وهذه المساحة للتعريف بهذه الجمعية الناشئة التي أعيد وكررنا تخدم شريحة مهمة جدا في مجتمعنا له قطاع البادية. ونسأل الله بإذن الله أن يجعل ما يقدم في موازين حسنات الجميع. الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
1: اللهم صل وسلم على رسول الله. شكرا جزيلا لكم الأستاذ علي بن محمد الحمود، رئيس مجلس إدارة جمعية نخال لتحفيظ القرآن الكريم في منطقة الباحة. شكرا.
2: اللهم بك أصبحنا،
3: بك أصبحنا.
4: تخيل حرفا يقرأ وجزءا يتلى بفضل كفالتك، جمعية خيركم لتعليم القرآن وتحفيظه تتيح لك ذلك. ب199 ريالا يمكنك أن تكفل جزءا قرآنيا وتكون شريكا في تخريج آلاف الحفاظ، إذ خرجت خيركم أكثر من 2852 حافظا وحافظة عام 1447 للهجرة. نرحب بدعمكم عن طريق متجر خيركم qgstore.org.sa. الرقم الموحد والواتساب 920016670. ساهم الآن وكن جزءا من هذا الخير العظيم.
2: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
2: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
3: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
4: 0534-600-600 وباتصالاتكم على الهاتف رقم
3: 011-4052-999.
4: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
5: يا أهلا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام، وحياكم الله لحديثنا عن قوله تبارك وتعالى: رب اشرح لي صدري. اللهم أنا نسألك انشراح الصدر. لأحد المتصلين جزاه الله خير الحقيقة ربط جميل في مسألة انشراح الصدر باليقين بالله تبارك وتعالى والإيمان بقضاء الله وقدره، وهذا أيضا جانب جدا مهم وجانب يعني أساس في الاستقرار النفسي وما يسمونه حاليا ومعاصريا بالسلام الداخلي، وهذا أكيد له علاقة بهذا الموضوع. حتى إذا نظرنا إلى حالات الاكتئاب وحالات الاكتئاب الحاد، هي مضادة لمسألة انشراح الصدر. لا يمكن أن شخص منشرح صدره وفي نفس الوقت مكتئب، بالعكس تشعر أن هذا نقيض هذا. فحتى من يشعر الآن، من يستمع إلينا، يشعر بأنه مكتئب أو شخص فعليا أن مكتئب، ما ودنا يعني أيضا نكبر موضوع الاكتئاب، يعني يكاد الآن الجميع يعني لا يكاد يخلو أحد إلا يقول والله أحس أني أمر بحالة اكتئاب، وصعب أن تشخص كل هذه الحالات بأنها اكتئاب. فمن شخص فعليا بأنه مكتئب، أيضا الدعاء بأن يبعد الله عنك هذه الضيقة وهذا الحرج الذي تشعر به في صدرك، وأن تطلب من الله تبارك وتعالى انشراح الصدر، بلا شك أنها داء لهذا الداء. نروح معكم للموجز.
2: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
5: نأخذ معكم أيها الكرام موجز لأهم وآخر الأنباء. وزير الخارجية يبحث في اتصال مع وزير خارجية باكستان مستجدات التطورات الإقليمية والجهود المبذولة حيالها.
1: انطلاق اختبارات نهاية العام الحالي في جميع المراحل الدراسية.
5: الدمام يحتضن غدا أعمال مؤتمر سلاسل الإمداد والمشتريات في نسخته الثانية.
1: سدايا والبنك الدولي يختتمان مشوار مشاوراتهما الدولية حول حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي المنعقدة في بلجيكا وألمانيا.
5: انطلاق موسم صيف عسير 2026 تحت شعار السماء أرضك.
1: مجمع طباعة المصحف يطلق الترجمة الصوتية لمعاني القرآن الكريم باللغة الفيتنامية.
5: رئاسة الشؤون الدينية تنظم معرضا إثرائيا بالمسجد النبوي لتعزيز تجربة الزائرين.
1: ضبط 10725 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود في مناطق المملكة خلال أسبوع.
5: مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل دعم الأمن الغذائي لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
1: الرئيس الأمريكي يؤكد أنه سيتم اليوم توقيع الاتفاق مع إيران يعقبه مباشرة فتح مضيق هرمز.
5: مقتل فلسطينيين في قصف الاحتلال الإسرائيلي لجنوب قطاع غزة.
1: وفي الخبر الأخير، الجيش السوداني يتصدى لهجوم على بلدة مهمة بالنيل الأزرق.
5: كان هذا هو الخبر الأخير، شكرا لطيب الاستماع.
2: اللهم بك أصبحنا،
4: بك أصبحنا.
3: شاركونا في حساب بك أصبحنا على منصة إكس وعلى الواتساب رقم
4: 0534-600-600
3: وباتصالاتكم
4: على الهاتف رقم
3: 011-4052-999.
4: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
4: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا.
3: معكم من جديد بعد هذه التلاوة للقارئ صلاح المليكي، ونعود بحديثنا معكم أيها الكرام إلى قوله تعالى: ربي اشرح لي صدري. وشلونكم وشلون الاختبارات معكم؟ وما النصائح التي يمكن أن تقدمونها للطلاب في وقت الاختبارات وتشوف أنها نجحت معك خطة ومشت؟ شاركنا تجربتك على 011-405-2999.
4: هذه أبيات أرسلها أبو عصام من الدمام، جميلة، تقول: وأعتقد هي مناسبة للي إذا جات الاختبارات أعتقد أنه خلاص سودت الدنيا وأنا سأفشل، والله أعلم إذا رجعت البيت سيتم جلدي أو ولا انتهى يمكن العهد هذا، لكنه خلاص سودت الدنيا في عينيه وكذا. فيقول: يا نفس عودي للحياة وأملي، فالخير آت في الصباح المقبل، لا تجزعي مما أصابك وارفعي لله في الآفاق كف مؤملي، وتوشحي ثوب السعادة والرضا، وتلحفي بالصبر كي لا تذبلي، فلعل أوجاع السنين ستنتهي، وعسى الأسى يوما يزول وينجلي. يا سلام يا أبا عاصم من الدمام على هذه الأبيات الجميلة، شكرا لك.
3: الله يرضى عليك.
4: اي والله. طيب،
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. تغطية.
3: أهلا بكم. أطلق ديوان المظالم منظومة ديوان المظالم 2030 لريادة وتعظيم الأثر بوصفها إطارا استراتيجيا متكاملا يستهدف تطوير القضاء الإداري وتعزيز كفاءة العمل القضائي والإداري ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين بما يواكب مستهدفات المملكة ورؤيتها. الحديث بشكل موسع معنا المتحدث الرسمي بديوان المظالم الأستاذة نجلة العمر. السلام عليكم، صباحك الله بالخير.
5: وعليكم السلام، صباح النور.
3: الله يحييك وبارك الله فيكم وفي جهودكم. طيب أستاذة نجلة، وش فكرة منظومة ديوان المظالم 2030؟
5: صحيح، بداية منظومة ديوان المظالم 2030 للريادة وتعظيم الأثر هي مسار لأعمال ديوان المظالم وتنظيماته ومنصاته، أيضا إجراءاته القضائية والإدارية، وهي نتاج المتابعة الدقيقة من معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري، الذي يؤكد دائما الدعم الكريم من خادم الحرمين الشريفين واهتمام وتوجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله للوصول إلى طموحات القيادة وتطلعات المستفيدين وفق مناهج التخطيط والتطوير والابتكار. هذا يأتي لتعظيم الأثر بالمنجزات وجودة المخرجات لدى دوائر وإدارات الأعمال في ديوان المظالم ومواصلة مسيرته الريادية. ممكن نقول بمعنى أدق هي خارطة الطريق للوصول لتلك الطموحات والتطلعات.
3: جيد، ولماذا أطلقت في هذا الوقت؟
5: جميل جدا. واكب ديوان المظالم ما يشهده القطاع العام من نقلات تطويرية فريدة من نوعها، بل كان في طليعة القطاعات التي نقلت أعمالها وخدماتها بالحوكمة والرقمنة إلى واقع آخر من حيث إنجاز الأعمال القضائية والإدارية ومضاعفة كم وجودة المخرجات وتقليص أمد العمل عليها. وكان من أولويات العمل بتوجيه معالي الدكتور علي الأحيدب الارتقاء بما تحقق لديوان المظالم، وأن تكون الخطوة القادمة بإذن الله هي تعظيم الأثر بزيادة فرص الجودة والإنجاز ودعم إمكانية ومكانة ديوان المظالم الرائدة، وجاءت الآن لتمثل المحطة المثلى نحو المستقبل الذي يجب أن يكون أكثر كفاءة وابتكار.
3: ما شاء الله. طيب، يعني ما المنطلقات اللي ارتكزتم عليها في بناء هالمنظومة؟
5: صحيح المنظومة قامت على عدد من المرتكزات، أولها تطلعات القيادة، ثم جهود وأفكار ومبتكرات رواد ومنسوبي القضاء الإداري، ومتطلبات الجهات التشريعية ومراكز الحوكمة ومعايير الجوائز المحلية والعالمية، بالإضافة إلى الاستفادة من الدراسات والممارسات الحديثة في القضاء وإدارة المنظومات والتقنيات الناشئة، وبالأخص تطلعات المستفيدين التي تم الوصول لها عبر ورش عمل واستبانات وعدد من اللقاءات المتخصصة.
3: احنا نفترض انه عمل المنظومة هذا اكيد في توجهها جزء كبير متعلق بالجانب الرقمي، فوش الجديد في هذا الجانب؟
5: ممتاز. اليوم تجاوزنا مصطلح الرقمنة إلى الابتكار في التقنيات الناشئة، وبالتالي ترسم هذه المنظومة منظورا مؤسسيا متكاملا يستوعب الطموحات والتطلعات من خلال الاستثمار الأمثل في الكفاءات البشرية والتقنيات الحديثة لصناعة مستقبل أكثر جودة ومواجهة تحديات الإنجاز والريادة.
3: نعم. طيب الآن هل المنظومة وما أعلنتم عنه كيف ممكن أن المنظومة تساهم في، يعني خلنا أقول لك، في جانب استشرافي، في جانب متعلق ب يعني ما سيكون عليه مستقبل القضاء الإداري؟
5: ممتاز. منظومة ديوان المظالم حددت ما نريد، وبالتالي رسمت كيف يتم تجسيد روح الريادة في مستقبل القضاء الإداري السعودي عبر المشاريع المستقبلية وتسخير الإمكانات والكفاءات والتقنيات لتجويد الأعمال، وأيضا كفاءة الموارد، ومنها إلى مرحلة أعمق وأعظم أثرا من حيث قيمة الأعمال والعمليات القضائية، وتعزيز استدامتها لتحقيق أعلى مستويات الجودة والإنجاز والشفافية ورضا المستفيدين.
3: نعم. طيب يعني خلينا نختم معاك بال ما يعني أهدافكم اللي وضعتوها والنتائج التي يعني ترمون الوصول إليها.
5: ممتاز. يتطلع ديوان المظالم من خلال هذه المنظومة إلى قضاء إداري مستقل يتميز بشفافية تحقيق العدالة وإنجازها، أيضا تنفيذها عبر كوادر مؤهلة وإدارة حديثة، أيضا إجراءات ميسرة وتقنيات متطورة، وبناء بيئة محفزة للنشر الوعي بالقضاء الإداري. وبمشيئة الله تعالى سينتج عن تفعيل وتنفيذ هذه المنظومة خدمات قضائية مميزة ومنظومة قضائية رقمية مبتكرة وكفاءة مالية مستدامة، ختاما وعلاقات تشاركية للريادة وتعظيم الأثر.
3: الله يقويكم، والله جميل جدا الحقيقة، يعني التسابق والتسارع في مثل هالميادين اللي تخدم المنجز وتسرع. الله يقويكم أستاذ نجلاء العمار المتحدث الرسمي بديوان المظالم، ونرجو لكم التوفيق.
5: الله يعطيكم العافية وشكرا على الاستضافة الكريمة.
3: أهلا وسهلا، في أمان الله.
1: اللهم بك أصبحنا،
2: بك أصبحنا، بك أصبحنا. هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
6: وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد، بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون

0: آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون.
1: اللهم بك أصبحنا
2: بك أصبحنا.
3: استمعتم يا كرام إلى ترتيل بصوت القارئ أسامة خياط، الشيخ القارئ أسامة خياط، جزاه الله خيرا.
4: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم. أيوه. والعود معكم ومع موضوع حلقتنا رب اشرح لي صدري. معنا مين؟ أمل من القصيم، حمد من القصيم، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: اهلا وسهلا حيا الشيخ حمد، يا اهلا وسهلا.
3: اهلا بالروقان، يا صباح النور والسرور.
4: الله مروق ما شاء الله.
5: اللهم اشرح صدورنا
4: آمين يا رب.
5: ويسر امورنا
3: يا رب.
5: كل خير يا رب العالمين.
4: الله. امين امين.
5: واهم شيء بشرح الصدر الصلاه.
4: اي والله
5: الصلاه، وبالاخص دائما قبل صلاه الفجر يطلع يومك كله جميل جدا. لو يصير عندك هموم الدنيا ومصلي الفجر جماعة خلاص تروح منك المشاكل والظروف والأشياء اللي براسك، خلاص ديك اليوم اللي تحس انك متأخر عن جماعة المسجد او ما صليت بالمسجد تحس بشي ضيق الصدر، تحس شي مو مت مرتاح بيومك، كله يقضي يومك. سبحان الله، انا اقول هي الاساس الصلاة. الصلاة فعلا فعلا فعلا هي امور حياتك، تقدر تكون سبحان الله سعيد وانت ما تدري كيف جاتك السعادة، وانت عليك هموم ومشاكل وديون، لكن سبحان الله نفسيتك تكون رايقة جدا.
4: يا سلام يا سلام، الله يجزاك خير. والله خير خير نصيحة يا شيخ أحمد، الله يجزاك خير.
5: والله عظيم. وبعض الناس إذا جاء قوم أولادهم طلقوا نصة الفجر السحر أو دوهم دائم، سبحان الله الوالدين هم الأساس. الوالدين وإخوانك الكبار وخواتك الكبار سبحان الله هم اللي يسعدونك. وفي قصة خارجة عن موضوع ذي لكن جميلة جدا، دائما أقول دقيقة دعها كأنها لم تمر بحياتك. دقيقة دعها لم تمر بحياتك. مثلا جاك واحد حدك، كل هذه الدقيقة هذه نصيحة للجميع، كأنها الدقيقة هذه طنشها كان من موجودة، أعطيها دايت، امسحها شوي في مخك. مرة من المرات دائما أقول العيالي، لكن طبقتها جت لي صدفة، جاي من الرياض معيدين عند الأهل، متخبر الضحى ولكل النايم معي في السيارة، البنت وعبد الله والشباب كلهم. حدني واحد مو حدني يلعب بالجوال يسار يسار، وأنا استفاديته شوي، طلعت انا الردمي شوي ومشيت. ولولدي قدام هو اللي صاحي ببدهم، ولدي عمره حوالي 15 سنة.
3: الله يحفظه.
5: امين وياكم وغاليكم. قلت له يا مشاري وش لاحظت؟ قال يعني ما تكلمت عليه ورفعت يدك وغلط. قلت طيب دقيقه. وقفت انا وقف تمشكلنا، رفعت يدي، رفع ايده، صار مستشفى قتل لا قدر الله، عصيب، طيب في شيء صار؟
3: ما حد استفاد. اي والله
5: تغير شيء؟
3: طيب الا زاد الطين بله،
4: يمكن تطيح في مشكله ثانيه.
3: هذا هو. اي أيوة والله.
4: والله الله يجزاك خير. والله شيخ حمد بارك الله فيك ولفته طيبه.
3: اي جزاه الله خير ما قصر. وجميل حديثه عن الصلاه واهميته، هو يتحدث عن الصلاه. الصلاه جاء في بالي أمر آخر
4: اللي هو
3: الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
4: اللهم صل وسلم. أي والله
3: الإكثار منها وكثرة الصلاة والسلام على نبي الله صلى الله عليه وسلم يكفى الإنسان همه، هذا كما ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام.
4: أي والله. من معناه
3: عمر من جدة. السلام عليكم.
6: عليكم السلام.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: يا مرحبا.
1: صباح الخير عليكم طبعا من أجمل مقدمي البرامج ما شاء الله عليكم.
3: الله يجمعك.
1: من أجمل حاجة. البرامج.
3: سلمك.
1: أنا ما راح أطول عليكم. الـ بالنسبة لانشراح الصدر رب العالمين خص الرسول عليه الصلاة والسلام في انشراح الصدر فقال له ألم نشرح لك صدرك، بينما سيدنا موسى طلبها من رب العالمين رب اشرح لي صدري. فهذه كانت تخص الرسول عليه الصلاة والسلام. وقال الشاعر إيليا بماضي قال اللهم صل على سيدنا محمد قال السماء كئيبة وتجهمت قلت ابتسم يكفي التجهم في السماء، قال الصبا ولا قلت ابتسم لن يرجع أسف الصبا المتصرمة.
3: الله الله الله.
1: فهذا يعني النظر المتفائلة للحياة برضو كمان من من من من نتائج انشراح الصدر إن شاء الله.
3: أيوة الله صادق يا عمر، الله يرضى عليك ويبارك فيك.
1: شكرا لكم ويومكم سعيد إن شاء الله
3: ويومك أسعد أنت ومستمعين الكرام. شكرا جزيلا لك ما شاء الله.
4: الله يرضى عليك بارك.
3: أيوة كذا مشاركات مليئة بانشراح الصدر. وأنتم يا أيها المجربون ما هو إحساس انشراح الصدر؟ كيف تعيشونه؟ وما هي الخطة والخلطة مع زحمة ومشاغل الحياة وهمومها؟ إلا أنه كيف وصلت إلى هذه الحالة من انشراح الصدر؟ وأعطينا من هالمشاعر اللي تحفز الناس على أن يسعوا للوصول إلى هذه الحالة العظيمة في صدورهم.
4: خلونا هالمرة أيضا نقلب السؤال ونقول أصلا أنت ليش صدرك غير منشرح؟ يعني إذا كنت تحمل بين جنبيك لا إله إلا الله محمد رسول الله وتؤمن بقضاء الله وقدره وتعلم أن عندك رب كريم ورحيم وغفور وتعلم أن كل هذه المقادير بيد الله وتعلم أن من يدبر أمرك هو الله وتعلم أن الله سيختار لك الخيرة من أمورك وتعلم أن الله رحيم بعباده، فلماذا لا يكون صدرك منشرح؟ الواقع أن يعني بطبيعة النفس البشرية مع ظروف الحياة ومع ما نواجهها ستعرض لنا أيام تضيق صدورنا ولا تكون منشرحة ويعترينا الهم والغم وغيره من الحزن، لكن ينبغي لنا أن نواجهها كما واجهها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في جانب مهم متعلق يمكن باختلاف نفسيات البشر اللي هو مسألة الشخص اللي يمر به موقف فيكبره يضخمه بزيادة، ومثل ما قال حمد جزاه الله خير يعني حتى قال بعضهم يقول لا تقول أنا مررت بيوم سيء، قل أنا مررت بربع ساعة سيئة.
3: يا أخي أنت تذكر لما كنت سولف لك كذا عن أمر أهمني فقلت لي عبارة لطيفة يعني صراحة يمكن سبق وسمعتها كثير من الناس سمعوها قبل ذلك، لكن أحيانا والإنسان واقع في ضيق وهم وضغط عندما يسمعها من غيره يعني سبحان الله يفرج له وينشرح صدره. كل مر
4: سيمر.
3: حكيم يا سلطان
4: الله
3: مدرسة
4: يعني أساسا اللي مخترعها. ففكرة التهاويل يعني بالكلام الشعبي إنه شخص يقع في مشكلة فيهولها يكبرها يضخمها وخلاص وتسيطر على يومه وعلى نفسيته شوي شوي تتمدد توصل إلى نفسية أسرته وغيرها. هو موقف سيمر، ويا أخي حتى لو كنت مكتئب ما نعرف أحد يعني عاش طول حياته مكتئب، فترة وبتعدي أزمة مالية بتعدي إن شاء الله يعني.
3: أي والله صدقت. ونحن نتحدث عن انشراح الصدر والاختبارات، يمكن مر عليكم ذلك المقطع يا أخي اللي وثق هذه الحالة بطل يا أخي. مقطع لشاب يمكن في المتوسطة أو الثانوية أجرى مقابلة معه أحد الإخوة ما هي كانت قناة تلفزيونية وغيرها، فإيش عنده؟ قال والله مطرود من البيت. ليش؟ درجاتي ظهر أنه ساقط أو كذا أو ما عدى، وجابه بعد فترة بعد مرور فترة وزمن إلا وهو ما شاء الله طالب طب على وجه تخرج أو أنه تخرج. هذيك كانت قرصة له أو كانت عقبة اجتازها ومرت الأيام والحمد لله يعني اعتدل في دراسته ونجح ما شاء الله بتفوق واجتهاد. فهكذا الحياة لن تقف على موضوع الاختبارات. ومثل ما ذكرت ضيفتنا الكريمة هو موضوع أنه تجاوز الحد أو الطبيعي في القلق والتفكير أمر غير صحي البتة، لا سيما أنه هذا الاختبارات أمر طبيعي وبديهي وسياق يعني إذا ما في اختبارات كيف حتكون الحياة؟ يذكرنا هذا بالحياة الدنيا، يعني مو منطقي أنه ما في اختبار في هذه الحياة. نحن لماذا نعيش؟
4: كل الاختبارات
3: إيه؟ نحن في هذا في دنيا اختبار لنحصد النتائج في يوم القيامة.
4: تذكر يا خالد أيام اختبارات الدوافير واللي يحلون زين يطلع قلقان ومتوتر ويرجع يفتح المذكرات ويتأكد، واللي حلها يعني كوجهه طيب
3: نعم
4: يعني
3: الأمور طيبة
4: مروق وأبشرك وهذا
3: لا، وفي نسخة أخرى من يعني ما هناك من يبكي، ممكن يبكينا بالأصح
4: أيوة.
3: لأن يعني عارف أنه نقصت ربع درجة
4: إيه
3: إيه.
4: بس هم طلعوا يعني هم الممتازين.
3: لا يا إخوان
4: لا خلنا نقول لا شوف فيه القلق هذا يمكن عرضناه في حلقة سابقة اللي هو القلق المحبط وفيه القلق
3: المحفز
4: أي
3: والله خير ما نختم به. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري ورب يشرح صدورنا ويسر أمورنا إنك على ذلك قدير يا رب العالمين. أيها الكرام وصلنا الختام وشكرا لكم، وتحب تقول وتختم سلطان؟
4: نقول الله يوفقهم يا رب وبإذن الله ينالون ما يبتغونه
3: وزيادة. السلام عليكم
4: في أمان الله.
2: هذا البرنامج برعاية جمعية خيركم لتعليم القرآن الكريم وتحفيظه بمنطقة مكة المكرمة.
6: سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك اللهم ونتوب إليك.
2: ناهضين لتحقيق الأحلام
6: نودعكم بالسلام، وفي صباح آخر نلتقيكم.
2: فالسلام عليكم.
6: السلام عليكم.
2: اللهم
6: اللهم بك أصبحنا.
2: بك أصبحنا. سؤال وجواب في أم الكتاب.
7: سورة الفاتحة اشتملت على مقاصد القرآن الأساسية، فكيف ذلك؟ اشتملت على مقاصده الأساسية بالإجمال، فهي تتناول أصول الدين وفروعه، تتناول العقيدة والعبادة والتشريع والاعتقاد باليوم الآخر والإيمان بصفات الله الحسنى وإفراده بالعبادة والاستعانة والدعاء والتوجه إليه جل وعلا بطلب الهداية إلى الدين الحق والصراط المستقيم والتضرع إليه بالتثبيت على الإيمان ونهج سبل الصالحين وتجنب طريق المغضوب عليهم والضالين، وفيها الإخبار عن قصص الأمم السابقة والاطلاع على معارج السعداء ومنازل الأشقياء، وفيها التعبد بأمر الله سبحانه ونهيه إلى غير ما هنالك من مقاصد وأغراض وأهداف، فهي كالأم بالنسبة لبقية السور الكريمة. ولهذا تسمى أم الكتاب لأنها جمعت مقاصده الأساسية.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورة الملك حتى سورة نوح.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ عبد الرحمن السديس من سورة الملك حتى سورة نوح.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: شيخ صالح، حسن الله إليكم. قال الله تعالى في مطلع سورة الفجر: والفجر وليال عشر فأقسم الله بالفجر. ما الحكمة من قسم الله عز وجل ببعض مخلوقاته، وما الحكمة أيضا من القسم بوقت الفجر؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المقصود أن الله يقسم بهذه الأشياء بعظمتها ولفت النظر إلى فائدتها، لأنه جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، ولا يقسم إلا بشيء له شأن. أما المخلوق فلا يحلف إلا بالله ولا يقسم إلا بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أما الله جل وعلا فإنه يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولا يقسم إلا بشيء له شأن ينبه إليه. هنا أقسم بالفجر، الفجر هو ظهور أول النهار في آخر الليل، لأن هذه آية عظيمة من آيات الله، من آياته الليل والنهار، الشمس والقمر. الله جل وعلا جعل هذه الآيات العظيمة المتعاقبة دليلا على قدرته ووحدانيته، وشرع عندها ما شرع من العبادات. والفجر وليال عشر، ليالي العشر هي ليالي العشر من رمضان، أما الأيام العشر فهي عشر ذي الحجة. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخ صالح. هذا سائل يقول: قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، فهل هذا نهي عن زخرفة المساجد أم ماذا؟ لو وضحتموه جزاكم الله خيرا.
3: نعم، هذا فيه النهي عن المبالغة في زخرفة المساجد وتزيينها بالنقوش، فإن هذا غير مشروع. والمساجد إنما تبنى للصلاة لا للمباهات، للصلاة والعبادة لا للمباهات، مما يشغل المصلين بالنقوش والكتابات في جدرانها. يجب أن تخلو المساجد من ذلك، يتفرغ المصلون للصلاة. نعم.
2: أحسن الله إليكم. مع الشيخ صالح، هذا سائل يقول: هل للشفاعة يوم القيامة فضل للشافع الذي أذن الله له؟
3: بلا شك أن الشفاعة التي يأذن الله بها لمن يشاء من خلقه وفي من يشاء من خلقه، ففيها إكرام للشافع، في أن الله جل وعلا يقبل شفاعته، هذا إكرام له ونفع للمشفوع فيه، أن يريحه الله مما هو فيه من كرب وضيق، أو أن يرفع الله درجته ويكرمه في الجنة. نعم.
2: بارك الله فيكم شيخ صالح. هذا سائل يقول: ما هو المقام المحمود الذي اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم؟
3: المقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون، وهي المذكورة في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم.
2: عندما يريد المسلم العمرة هل يكفي نطقه بلبيك الله مرة واحدة عن استحضار النية؟
3: لا بد من القلب، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فلا بد أن ينوي العمرة عند الإحرام، ينويها بقلبه، وإن تلفظ بلسانه قال لبيك اللهم عمرة فلا بأس بذلك، ليذكر نفسه بأنه قد أحرم وأنه في عمرة. نعم.
2: أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله شفاء لا يغادر سقما؟
3: هذا في الرقية، في دعاء الرقية، واشفني أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر أي لا يترك سقما أي مرضا، بل شفاء يرفع المرض كله. نعم.
2: بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز للموصي أن يوصي بأكثر من ثلث ماله؟ بارك الله فيكم.
3: ليس له ذلك، ليس له إلا الثلث فأقل، ولا يجعل كل ماله وقفا أو يوصي به كله، وإنما يوصي بالثلث فأقل. نعم.
2: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: ما هو معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله؟
3: أوثق عرى الإيمان أي أقوى عرى الإيمان التي يتمسك بها الحب في الله، لأن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، لأنه رجل صالح، لأن الله يحبه فأنت تحبه، هذا من أوثق عرى الإيمان التي يتمسك بها. والبغض في الله تبغضه لأن الله يبغضه، لأن يكون مخالفا لأمر الله، مستهترا في طاعة الله، فأنت تبغضه من أجل ذلك. نعم.
2: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل يقول: ما هي أبرز كتب الإمام ابن حجر رحمه الله؟
3: الإمام ابن حجر أبرز كتبه فتح الباري، شرح صحيح البخاري، المجموعة الضخمة للعلوم الشرعية، فهو كتاب حافل للعلوم الشرعية، وهو أجود وأكبر كتبه رحمه الله، له كتب غيره لكن هذا أكبرها وأجملها وأشملها. نعم.
2: سائل يقول: ما هو سبب نزول قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟
3: هذه الآية في قصة أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وهو في سكرات الموت، قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده نفر من المشركين فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله، من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أنه قال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنهى الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب لأنه مشرك. نعم.
2: أحسن الله إليكم. هل يلزم من دخل على مجلس أن يسلم على الجميع برفع الصوت ويجلس في آخر المجلس؟
3: يجزي أن يقول السلام عليكم ويجلس في من انتهى به المجلس، ولكن الأفضل أن يسلم على الكبير في المجلس، كبير العلم أو كبير السن يبدأ به، ويكمل على الباقين، على من يمينه عن يمين الكبير إلى أن يكمل الموجودين، وإن سلم سلاما عاما وجلس فإن هذا يكفي. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل يقول: كنا جالسين ومرت جنازة من أمامنا، فقام أحدنا وأمرنا بالقيام وقال إنها سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل كلامه هذا صحيح؟
3: نعم، السنة إذا مرت به جنازة في طريقها إلى المقبرة أو إلى المسجد ليصلى عليها أن يقوم، حتى ولو كانت جنازة كافر إذا مرت يقوم لها. فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت فقالوا يا رسول الله إنه ليس بمسلم، قال أليس نفسا؟ ويقوم لها. نعم.
2: أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل يقول: أيهما أحب للرسول صلى الله عليه وسلم، مكة أم المدينة؟
3: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة ويحب المدينة، إلا أن حبه لمكة أكثر، ولولا أن أهلها أخرجوه منها ما خرج كما قال صلى الله عليه وسلم: لمكة لأنت أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. خرج صلى الله عليه وسلم وهو لا يريد الخروج، وإنما أخرج بأذى المشركين، هاجر إلى المدينة هو وأصحابه ليسلموا من أذى المشركين. نعم.
2: بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: أمنع أبنائي من الخروج للعب مع أقرانهم لخوفي عليهم من العين والحسد، وقد نبهني كثير من أقربائي عن هذا وقالوا هذا فيه ضعف توكل، ماذا يجب علي وهل هذا الكلام صحيح؟
3: شدة الخوف على الأولاد أن يصابوا هذا غير مشروع، وهذا فيه مشقة على الإنسان. يثق بالله عز وجل ويدعو لهم بالسلامة والهداية، ويمنعهم من مجالس السوء ومن رفقة أهل السوء، ويربيهم تربية شرعية حسنة، هذا هو المطلوب منه. نعم.
2: بارك الله فيكم. على الشيخ، هذا سائل يقول: توفي والدي وهو لم يقضي ما عليه من صيام رمضان لأنه كان مريضا، فهل نقضي عنه تلك الأيام؟
3: إذا كان ما استطاع أن يقضيها، مات في مرضه، أفطر من أجل المرض ومات في ذلك المرض، فليس عليه شيء. أما إذا كان شفي من هذا المرض، استطاع القضاء ولكنه لم يقضي، فإنه يقضى عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم.
2: أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هو الواجب من الزوجين لبعضهما؟
3: أن يحسن كل من الزوجين مع الآخر السيرة والعشرة وبذل الحقوق التي عليه له. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها، يسأل: ألا تدخل فيه أعمال البدع التي يحيونها بعض الناس وتكون بذكر الله تعالى؟
3: المراد بهذا الحديث: من أحيا سنة تركها الناس، سنة تركها الناس فأحياها فله أجرها وأجر من عمل بها. ليس المراد أنه يحدث عبادة في الإسلام لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد أنه أحيا سنة تركها الناس. نعم.
2: أحسن الله إليكم. على الشيخ صالح، هذا سائل يقول: عند وفاة أحد من عائلتنا نستضيف الناس في بيتنا ونطعمهم، هل هذا الفعل صحيح؟
3: هذا بدعة ولا يجوز. يقول أحد الصحابة: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. هذا لا يجوز، نصب السرادقات وترك الأعمال والجلوس للعزاء، كل هذا لا يجوز. التعزية مشروعة لكنها متيسرة في أي مكان تلقى المصاب، في المتجر، في المسجد، في الشارع تعزيه، تقول: أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر الله لميتك، إذا كان ميته مسلما، ويكفي هذا عن هذه التكلفات. أما يصنع لهم الطعام هذا من السنة، قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، لما استشهد جعفر رضي الله عنه قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. صنعة الطعام لأهل الميت سنة بقدر حاجتهم. نعم.
2: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. معالي الشيخ صالح، سائل يقول: هل يجوز لي كمعلم للقرآن أن آخذ أجرة على تعليمي للناس؟
3: هذا شيء جيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لكن إذا درست القرآن احتسابا لوجه الله فلا تأخذ شيئا على ذلك ليبقى لك ثواب الاحتساب. نعم، ولو أخذته جاز لك ذلك، لكن تركه أفضل. نعم.
2: بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل على الأراضي التجارية زكاة وكيف تزكى؟
3: نعم، هذه عروض تجارة، إن باعها فإنه يزكي قيمتها، وإن بقيت عنده وهو ينويها للبيع فإنه يقومها عند تمام الحول على قيمتها، يقومها بما تساوي ويزكيها.
2: بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: هل يجوز نسبة المطر إلى النجم الفلاني أو الوقت الفلاني؟
3: هذا لا يجوز، هذا من الشرك. فالمطر لا ينسب إلى الأنواء، وإنما ينسب إلى الله عز وجل، فيقال: مطرنا بفضل الله وبرحمته، فينسب المطر إلى الله جل وعلا، هو الذي أنزله. النبي صلى الله عليه وسلم لما أصابهم المطر في الحديبية بالليل لما صلى بهم الفجر، قال: أتدرون ماذا قال ربكم البارحة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: قال الله: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب، ومن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. نعم.
2: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت إلينا، هذا السائل يقول: كيف يكون السلام على أهل القبور؟
3: السلام على الأموات على نوعين: سلام خاص بميت معين، فهذا يقف على قبره مقابل وجهه فيسلم عليه ويدعو له، والنوع الثاني السلام على القبور عموما، فيسلم عليهم، يستقبلهم بوجهه ويسلم عليهم بما ورد: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. نعم.
2: بارك الله فيكم. معالي الشيخ صالح سائل يقول: ما هو سبب نزول سورة الحجرات؟
3: سبب نزول هذه السورة أن قوما من الأعراب حديث عهد بالإسلام جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتأدبوا معه، ووقفوا عند حجرات النبي صلى الله عليه وسلم: اخرج إلينا. فالله جل وعلا أنكر عليهم ذلك، قال: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. ثم وعدهم الله بالمغفرة، طيب خواطرهم، قال: والله غفور رحيم. هؤلاء الأعراب حسن إسلامهم وتأدبوا بعد ذلك بآداب الإسلام. نعم.
2: إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى نهاية حلقتنا، مع شكرنا وتقديرنا لضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، والذي تفضل مشكورا بالإجابة عن أسئلة المستمعين والمستمعات في هذه الحلقة. حتى الملتقى بكم بإذن الله تعالى في لقاء آخر قادم. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم: أحمد بن عبد الله الشدي. تنفيذ: وليد بن عبد الرحمن النومان.
4: هو الله.
5: فإن من أسماء الله الحسنى الحسيب، وهذا الاسم له ثلاثة معاني: المعنى الأول أنه بمعنى المحاسب، فالله تعالى سيحاسب العباد على أعمالهم من خير أو شر ثم يجازيهم عليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. قد وصف الله تعالى نفسه بأنه سريع الحساب، لا يشغله حساب عن حساب. والمعنى الثاني بمعنى الكافي، فهو سبحانه الكافي لعباده جميع ما أهمهم من أمور دينهم ودنياهم، والكافي لعباده المتوكلين عليه كفاية خاصة. والمعنى الثالث بمعنى المحصي الذي يحصي الأشياء لا يفوته منها شيء، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 3 مواضع. ومن أسماء الله الحسنى الحفي، ومعناه البر اللطيف بعباده، فإن التحفي غاية البر، وقد ورد هذا الاسم في القرآن 1 ومن أسماء الله الحسنى الحق، فهو المتصف بالوجود الدائم والحياة والقيومية والبقاء، فلا يلحقه زوال أو فناء، وكل أوصاف الحق كاملة للكمال والجمال والعظمة والجلال. فهو سبحانه الذي يحق الحق بكلماته ويقول الحق، وإذا وعد فوعده الحق، ودينه حق، وكتابه حق، وما أخبر عنه حق، وما أمر به حق. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 10. ومن أسماء الله الحسنى المبين، والمبين اسم فاعل من أبان يبين، ومعناه الوضوح والظهور. وقد ذكر العلماء أن اسم الله المبين له معنيان: الأول ظهور الله ووضوحه، بمعنى ظهور الأدلة الدالة على وجوده ووحدانيته، فبالرغم من أننا لا نراه في الدنيا رأي عين، إلا أن كل شيء في الكون يدل عليه: الأرض والسماوات والجبال والبحار والأنهار والشمس والقمر والنجوم والكواكب والأفلاك والإنسان والحيوان والنبات، في كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الثاني الذي أبان الحق للخلق وأظهره لهم، ودلهم على سبيل الهدى والرشاد، وأوضح لهم الأعمال الموجبة لثوابه والأعمال الموجبة لعقابه، وأبان الطرق الموصلة إليه بيانا واضحا لا لبس فيه، وأنزل لبيان ذلك كتبه، وأرسل رسله عليهم الصلاة والسلام. وقد ورد هذا الاسم في القرآن 1. ومن أسماء الله الحسنى الحكيم، ومن معاني اسم الله الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها وينزلها منازلها اللائقة بها في خلقه وأمره، ولا يأمر إلا بما فيه الخير، ولا ينهى إلا عما فيه الشر، ولا يعذب إلا من استحق العذاب، ولا يقدر ويقدر إلا ما فيه حكمة، فأفعاله سديدة وصنعه متقن، فلا يقدر شيئا عبثا ولا يفعل لغير حكمة، بل كل ذلك بحكمة وعلم وإن غابت حكمته عن الخلق. ومن معاني اسم الله الحكيم الحاكم على خلقه، وقد ورد هذا الاسم في القرآن في 38.
6: في صلاة الفجر يكتلف الخشوع المحاريب
7: وقرآن الفجر.
8: الحمد لله رب العالمين.
6: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد. أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: ونفخ

0: في صلاة الفجر يكتنف الخشوع المحاريب
1: وقرآن الفجر.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تنساب الآيات من حناجر القراء، آيات مرتلة محبرة باعثة الطمأنينة في النفوس والفأل بيوم خير جديد.
1: أقم

0: وقرآن الفجر، برنامج نقدم فيه أجمل التلاوات
1: من محراب صلاة الفجر.
0: من محراب صلاة الفجر، تنفيذ
1: ناصر ابن محمد آل سالم. وقرآن الفجر،
0: وقرآن الفجر.
2: نهتدي بهديه. نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه يقول: جاء رجل من أهل نجد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس، نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان؟ قال: هل علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط. رواه البخاري. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. رواه البخاري. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يخبر بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. رواه البخاري. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه البخاري. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي الأحقاف ومحمد.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الودود مقبول حنيف من سورتي الأحقاف ومحمد.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
1: اللهم بك أصبحنا، رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن، مجالس التفسير.
4: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم اليوم عند 1 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
5: اقرأوا القرآن،
6: اقرأوا القرآن،
5: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة الأنعام.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ أحمد مسعود من سورة الأنعام.
1: الإخلاص في القرآن الكريم.
2: من مجالات الإخلاص في القرآن الكريم الإخلاص في الصلاة والنحر. إن الصلاة والنحر من العبادات العظيمة التي جاء ذكرها في القرآن الكريم، وقد تنوع السياق في ذلك، فتارة في سياق الأمر بهما، وتارة في بيان اختصاص الله بهما دون سواه، وتارة في ذكر فضلهما وأثرهما وثوابهما عند الله تعالى. وارتباط هاتين العبادتين بالإخلاص لله تعالى ظاهر بين من خلال السياق القرآني، وكونهما من العبادات المحضة التي يجب إفراد الله تعالى بهما، فلا يحل صرف شيء منها لغير الله تعالى. ومن المواضع القرآنية الدالة على اشتراط الإخلاص ودخوله في هاتين العبادتين معا في سياق واحد قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام الذين يسألونك أن تتبع أهواءهم على الباطل من عبادة الآلهة والأوثان، إن صلاتي وذبحي وحياتي ووفاتي لله رب العالمين. يعني أن ذلك كله خالصا دون ما أشركتم به، لأنه لا ينبغي أن يكون ذلك إلا له خالصا.
3: سأل أحدهم النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أوصني. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. كان السؤال عاما شاملا، فكان الجواب شاملا كاملا مثله. وفي ذلك دلالة على أثر الغضب الكبير في حياة الإنسان، ودلالة على الخير الكثير الذي سنجنيه إذا التزمنا وصية الرسول صلى الله عليه وسلم المتمثلة في قوله: لا تغضب. إيجاز هذه النصيحة وقصرها لا يعكس الجوانب العميقة فيها، والتي تشمل العناية بدين الإنسان وجسده ومجتمعه ونفسه التي يضرها الغضب كثيرا. إيجاز هذه النصيحة وقصرها يعكس الجوانب العميقة فيها والتي تشمل العناية بدين الإنسان وجسده ومجتمعه ونفسه التي يضرها الغضب كثيرا. فالغضب يدخل المرء في حالة يقظة دائما وانتظار محموم لكل ما هو سلبي من الأفعال والأقوال، فيعيش في توتر وقلق مستمر قد يوصله إلى الاكتئاب، فتفقد حياته جمالها وأوقاته السعيدة فرحتها، ويصبغ عالمه الملون بنعم الله بلون قاتم كئيب لا يرى خيرات الله. ويتلاعب الغضب بقدرات التركيز والتفكير العقلاني لدى الإنسان، فيدفعه لاتخاذ قرارات متسرعة، ويعمي بصره وبصيرته، فلا يبصر ساعة غضبه إلا ما يريه شيطانه، ولا يسمع إلا ما يوسوس به، فلا يعود إلى رشده إلا بعد أن يقع في المحظور، فيورثه ذلك ندما واحتقارا لذاته، وينقص ثقته بنفسه شيئا فشيئا مع تكرار مواقف الغضب وفقدان السيطرة على الذات. ومما يزيد الأمر سوءا أن شخص الغضوب ينفر الناس عن نفسه فينبذونه، إلا إذا قيض للغضوب أصدقاء يحذرونه من الغضب ويذكرونه بكظم الغيظ ويساعدونه على ضبط انفعالاته عند حدوث المشاكل. وهكذا يستمر الغضب بسحب صاحبه نحو القاع مرة بعد مرة وموقفا بعد آخر حتى يستسلم له، ويعتقد باستحالة تعديل هذا السلوك، ويزين له الشيطان هذا المعتقد، ويصعب عليه ترك الغضب ليستغله في تحقيق مبتغاه، فيبعده عن أصدقائه وجيرانه وأسرته ونفسه وعن الله سبحانه في آخر المطاف.
4: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة تبوك على موجات الاف ام تيماء 92.9، الوجه 88.8، أملج 88.2، البدع 96.9، حالة عمار 89.5، على موجات الاف ام.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس. هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة الأنبياء.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد العزيز الفقيه من سورة الأنبياء.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. التفسير الفقهي يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. مجالس الفقه برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي العنكبوت والروم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ صالح الصاهود من سورتي العنكبوت والروم.
1: نهتدي بهديه، نستن بسنته، ونستمع لطائفة من أقواله صلى الله عليه وسلم.
2: عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. أخرجه البخاري. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحد منكم الموت لضر نزل به، فإن كان لابد متمنيا للموت فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. متفق عليه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم، وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده يقللها. متفق عليه. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان، ولن يملأ فاه إلا التراب، ويتوب الله على من تاب. قال أنس: قال أبي: كنا نرى هذا من القرآن حتى نزلت ألهاكم التكاثر. أخرجه البخاري. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: هذا المال. وربما قال سفيان: قال لي: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. أخرجه البخاري. عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. أخرجه مسلم.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة البقرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد المحسن القاسم من سورة البقرة.
1: دخل الآن وقت صلاة الظهر حسب توقيت مدينة الرياض.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة،

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك يا الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لنا ذنوبنا، إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا خطيئتنا وجهلنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء لك بذنوبنا فاغفرها لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس التفسير،
2: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم.
1: مجالس التفسير يأتيكم اليوم عند الواحدة مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن،
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن.
5: الرعيل الأول، نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم غدا عند 3 عصرا.
6: إذاعة القرآن الكريم
7: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
8: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة مريم.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: أو تسمع لهم ركزا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ بدر التركي من سورة مريم.
2: دخل الآن وقت أذان الظهر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة الظهر، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة فاطر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فارس عباد من سورة فاطر.
1: صلوا كما رأيتموني أصلي.
2: أمر الله تعالى بالسعي للمغفرة والمسابقة للخيرات في مثل قول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله: فاستبقوا الخيرات، وفي سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والسعي إلى الصلاة المذكور في الآية في سورة الجمعة ليس معناه الجري إليها، وإنما التبكير والاستجابة للنداء لاستماع الخطبة كاملة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السعي إلى الصلاة، أي الجري والسرعة في المشي لإدراك ركعة أو ركعات، لما في ذلك من مخالفات عديدة. ومن ذلك: أولاً، فاته أجر التبكير إلى الصلاة، وفاتته تكبيرة الإحرام التي من أدركها مع الإمام 40 يوماً كتبت له براءتان: براءة من النفاق وبراءة من النار، كما عند الترمذي بسند حسن. ثانياً، أنه بفعله ذلك ارتكب محذوراً شرعياً نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الإسراع والسعي. فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال: قال بينما نحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال، وهو صوت الحركة والاستعجال، فلما صلى قال: ما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا إلى الصلاة. قال: لا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، أي الهدوء والتأني في الحركة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. وفي رواية: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها تسعون، وأتوها تمشون، عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، أي أكملوها وحدكم. وعلة النهي هنا كما في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند مسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. فالمسلم إذا خرج من بيته قاصداً الصلاة متطهراً فهو في صلاة. فليحرص المسلم على المحافظة على الصلاة، وأن يبكر لها، وأن تكون الصلاة عنده ذا أهمية بالغة. أسأل الله تعالى أن يصلح أعمالنا وأقوالنا، وأن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه.
1: صلوا عليه صلى الله عليه وسلم.
3: عن بريدة رضي الله عنه قال: كنا إذا قعدنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نرفع رؤوسنا إليه تعظيما له. رواه الحاكم. وقال عمرو بن العاص رضي الله عنه: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني. رواه مسلم. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: المحبة لا تنفك عن تعظيم وإجلال للمحبوب، ولكن يضاف إلى كل ذات بحسب ما تقتضيه خصائص تلك الذات. فمحبة العبد لربه تستلزم إجلاله وتعظيمه، وكذلك محبة الرسول تستلزم توقيره وتعزيزه وإجلاله.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الفرقان.
6: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الولي الأركاني من سورة الفرقان.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الواحدة ظهرا، إذاعة القرآن الكريم، موجز لأهم الأنباء.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى موجز الأنباء. بسم الله الرحمن الرحيم. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الباكستاني مستجدات التطورات الإقليمية. الإحصاء تعلن بلوغ عدد المعتمرين بنهاية 2025 أكثر من 11 مليون معتمر. الشؤون الإسلامية توزع أكثر من 227 ألف نسخة من المصحف الشريف على الحجاج المغادرين من المدينة المنورة. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يوزع 30 خيمة و30 حقيبة إيوائية على المتضررين من الحريق الذي اندلع في محافظة المهرة اليمنية. استشهاد شاب فلسطيني جراء إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. توقعات أمريكية باكستانية بإبرام اتفاق إطاري لإنهاء القتال بين الولايات المتحدة وإيران اليوم، لكن طهران لم تؤكد هذا التوقيت للتوقيع على الاتفاق. هجوم إلكتروني يعطل الخدمات في 4 بنوك إيرانية رئيسة دون رصد أي اختراق لبيانات العملاء. في الخبر الأخير، تايوان تطلق موقعا إلكترونيا لتشجيع المواطنين الصينيين على الإبلاغ عن معلومات استخباراتية. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم موجز الأنباء. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
5: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
6: مساك الله بالخير يا شيخ.
7: يا هلا ومسهلا.
4: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن دروس من الحرمين، نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين تأتيكم الثلاثاء عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن رحماء بينهم، نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم كل 3 عند 3 عصرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية.

0: دليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: أمانته صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يصطفيه الله للنبوة والرسالة يعرف في قومه بالأمين، أي رجل الصدق والوفاء في أقواله وأفعاله وأخلاقه وسلوكه، وشهد له بذلك العدو قبل الصديق. ولا أدل على ذلك من كونه حين أمر بالهجرة من مكة إلى المدينة وأراد مفارقة البلدة التي عاش فيها، جعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بيته ليرد الودائع التي كانت عنده لأهلها.
2: أشهد أن محمد رسول.
0: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: وسلم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي. تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلس مبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، الذي سيتولى مشكورا مأجورا تفسير هذه الآيات البينات. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا الكريم، كنا قد توقفنا عند الآية 30 من سورة العنكبوت في المجلس الماضي. في هذا المجلس الطيب سنواصل إن شاء الله الحديث عن هذه الآيات المباركات من سورة العنكبوت وعن تفسيرها وهداياتها عند قول الله عز وجل: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. نستمع وإياكم محبتي في الله لهذا الترتيل العطر المبارك لهذه الآية وما بعدها من آيات بينات، ثم نعود إن شاء الله لبداية واستهلال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة.
4: أعوذ

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد بعد نصتنا وإياكم لتلاوة ندية لهذه الآيات المباركات من سورة العنكبوت عند قول الله عز وجل: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. نرحب بشيخنا الشيخ الدكتور فالح الصغير. شيخنا أحسن الله إليكم، لو تحدثنا عن طبيعة البشر، الفرح والسعادة والأنس بالولد والفرح بالولد، هل ينافي كمال المرتبة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. قال الله جل وعلا: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. لا زال السياق مع قصة إبراهيم خليل الله عز وجل عليه السلام. قال الله جل وعلا: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. الله جل وعلا أرسل هؤلاء الرسل الملائكة إلى خليله إبراهيم ليبشروه، والبشرى اسم للبشارة، وهي الإخبار للشخص المبشر بما يسره سواء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. فالملائكة جاءت بالبشرى لإبراهيم. ما هي هذه البشرى؟ هي أنه سيولد له ولد، وهو إسحاق عليه السلام. فبشروه بالولد، إبراهيم على كبر، وكذلك امرأته على كبر وهي عقيم، فلذلك جاءت البشرى هنا مضاعفة، جاءت البشرى مضاعفة بالولد الصالح، بالولد الصالح من امرأته سارة. طبعا كانت امرأته جالسة وتسمع، فتعجبت من ذلك، تعجبت من ذلك. والبشرى الثانية: قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. ما هي هذه القرية؟ القرية التي كان فيها لوط عليه السلام، أرسلهم الله جل وعلا كما هو معروف من قصة لوط، قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، يعني بسبب الظلم منهم وانتشار الظلم واليأس من صلاحهم، فالله جل وعلا أهلكهم، وذلك برفع هذه القرية ثم قلب عليها سافلها، حتى كما قيل في بعض الآثار أن الملائكة سمعت صياح ديكهم ونباح كلابهم. نعم،
0: الله المستعان. أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. شيخنا، تحدثنا هنا عن خلق كريم رفيع لإبراهيم الخليل عليه السلام، وقد وهب الله عز وجل أنبياءه هذه الأخلاق الكريمة الفاضلة حول رأفة إبراهيم صلى الله عليه وسلم وشفقته على لوط عليه السلام.
1: نعم، لما جاءت الملائكة إلى إبراهيم بالبشرى وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط على ظلمهم، أشفق خليل الله إبراهيم عليه السلام على لوط عليه السلام، فعارضهم بحسب ما يأتي من قوله سبحانه وتعالى: قال إن فيها لوطا. قالوا نحن أعلم بمن فيها، لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. أي لما قالت الملائكة لإبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، وصفوهم بالظلم، فلم يستثنوا منهم أحدا، قال لهم مجيبا: إن فيها لوطا، يعني لوط عليه السلام ليس من الظالمين، بل هو من رسل الله عليهم الصلاة والسلام، ومن أهل الإيمان به والطاعة له. فكأنه قال: كيف تهلكون أهل هذه القرية وفيها لوط، وكيف تقولون إنهم ظالمون وفيهم لوط؟ فقال الرسل، يعني الملائكة: نحن أعلم بمن فيها، يعني نعلم أن فيهم لوطا، لننجينه وأهله، أي من العذاب ومن الهلاك الذي هو نازل بأهل هذه القرية. فالله جل وعلا عدل، أنجى لوطا ومن آمن معه من أهله، وأهلك أهل هذه القرية الذين اتصفوا بالظلم، ومنهم امرأة لوط لأنها معهم وتدل على ما يفعله لوط عليه السلام. نعم
0: أحسن عليكم شيخنا الكريم، يعني حقيقة استوقفتني في هذه الآية الكريمة هذا الاستثناء إلا امرأته كانت من الغابرين، هل نستطيع أن نقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه؟
1: نعم، فالله جل وعلا استثنى من النجاة، يعني استثنى لوط من الهلاك، ثم قال وأهله، فاستثنى قال إلا امرأته، إلا امرأته يعني ليست ناجية. طيب لماذا؟ طبعا قال المفسرون إن امرأة لوط كانت كافرة وتعين على لوط وتنبه على أضيافه. قد يقول قائل يعني هل قد تكون تدخل معهم في زنا ونحوه؟ لا لم تكن كذلك، لكنها كانت مع قومها في الكفر، مع قومها في الكفر، ولذا قال الله جل وعلا كانت من الغابرين أي الباقين في العذاب، يعني فإن هالكة من بين أهل لوط مع قومها، فتعذب من جملتهم ولا تنجو في من نجوا، لأنها كانت تمالئهم على كفرهم وبغيهم. وهذا يدل مثل ما تفضلت على أنه لا يشفع لأحد عند الله نسبه ولا حسبه، فامرأة لوط لم ينجها من العذاب كونها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل على أن العذاب إذا نزل عم الظالمين ومن أعانهم على ظلمهم وأيدهم كما حصل لامرأة لوط عليه السلام. نعم
0: شيخنا الكريم، ربما أيضا يتساءل سائل هل الأنبياء والمرسلين ينجون من كدر الدنيا ومن أحزانها؟ أحسن الله عليكم.
1: لا طبعا، هم كغيرهم من البشر، قال الله سبحانه وتعالى ولما أن جاءت رسلنا، يعني بعد هذه الآية، ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. فقوله سبحانه وتعالى ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، أي حين جاءت الرسل لوطا عليه السلام بعد مفارقتهم إبراهيم عليه السلام دخلوا على لوط في صورة شباب حسان، فلما رآهم كذلك ظن أنهم من الإنس سيئ بهم، يعني ساء مجيئهم، أي جاءه ما ساءه وخاف منه وأحزنه لأنه ظنهم من البشر، ولا يعلم طبعا أنهم ملائكة، فظن أنهم غرباء نزلوا أضيافا عليه، فخاف عليهم من قومه ما كان يكون منهم بالغرباء من الفاحشة لكونهم في أحسن صورة من الصور البشرية. قال وضاق بهم ذرعا، أي عجز عن تحمل الأمر وحزن وضاق صدره لخوفه من قومه أن ينالوا أضيافه بسوء، هذا كما قال الشوكاني رحمه الله في التعليق على هذه الآية، فدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثل مثل البشر في الفرح والحزن والضيق والكآبة إذا كان يعتريهم ما يعتري البشر، ولذا إذا جاءت هذه الأسباب أسباب الضيق والكآبة يصيبهم ما يصيبهم، لكن لقوة إيمانهم بالله يدركون أهمية النتائج الحسنة بالنسبة لهم. نعم
0: شيخ نحصل عليكم، نتأمل هذه الآية الكريمة ولما أن جاءت رسلنا لوطا، هل هنا رسلنا المقصود بهم الملائكة أحصل عليكم؟
1: نعم الرسل مقصود هنا الملائكة،
0: أي نعم.
1: لأن الله جل وعلا أرسلهم فهم رسل.
0: لكن استوقفتني شيخنا الكريم يعني وقالوا لا تخف ولا تحزن، هل نستطيع أن نقرر هذه القاعدة القرآنية العظيمة في من خاف من شيء أو مثلا أبلغ بوجود مرض لديه أن يطمئن ويواسى وأيضا حتى يعني يخف عليه الحزن والألم؟
1: نعم هذا من الأدب العام المهم، أن الخائف ينبغي تطمينه ليزول عنه هذا الخوف ويتعامل مع سببه بالتعامل، خلنا نقول بعبارة اليوم، طبيعي ولا يشتد على نفسه فيه. فرسل الله اللي هم الملائكة هنا طمأنوا لوط عليه السلام وقالوا لا تخف ولا تحزن، فلا تخف علينا من قومك ولا تحزن فإنهم لا يقدرون علينا، إنا منجوك أي من العذاب الذي هو نازل بقومك وأهلك، يعني سننجي أهلك معك، إلا امرأتك فإن هالكة في من يهلك من قومها، لأنها كانت من الغابرين يعني من الباقين في العذاب. يقول الشوكاني رحمه الله أخبروا لوطا بما جاءوا به من إهلاك قومه وتنجيته وأهله، إلا امرأته كما أخبروا بذلك إبراهيم عليه السلام. نعم
0: شيخنا أحسن الله عليكم، البعض ربما يرتكب الذنب وكذلك الكبيرة ولا يبالي ولا يدرك عواقبها، فلو تحدثنا أحسن الله عليكم عن هذا الأمر استنادا على شدة عقوبة الله عز وجل لقوم لوط.
1: الله جل وعلا يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، فقد يظن صاحب الذنب أنه إذا استمرأ الذنب أنه لا عقوبة عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة. الله جل وعلا يمهل الإنسان، وبعبارة اليوم يعطيه فرصة وثانية وثالثة إلى آخر ذلك، لكن لا يسلم من شدة العقوبة إذا استمر واستمرأ هذا الذنب. ولذلك قال الله جل وعلا لما قوم لوط استمرأوا هذه الفاحشة وصارت عادية بالنسبة لهم وصارت مهنة لهم، قال الله جل وعلا إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، يعني منزلون لا محالة على هذه القرية، قرية سدوم التي بعث فيها لوط، وهي قرية لوط عليه السلام. وقوله رجزا من السماء يعني عذابا من السماء، وهو الرمي بالحجارة، والرجز العذاب المؤلم يكون فيه اضطراب شديد يضطرب منه من أصابه كائنا من كان. ومعنى كونه من السماء أي أنزل عليهم من الأفق يعني من الأعلى، فهو يعني عظيم إذا جاء كالمطر، فهو عظيم وقعه شديد صدعه، كما قال جل وعلا في سورة هود فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذا كله يخوف صاحب المعصية ويخوف الإنسان إذا وقع فيها أن يناله العذاب من الله سبحانه وتعالى. نعم
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، يعني أيضا هذه الآية الكريمة العظيمة ختمت بما كانوا يفسقون، هل نستطيع أن نقول أن الفسق سبب عظيم لوقوع العقوبات والبلايا؟
1: نعم الفسق هو الخروج، والمقصود بالفسق في الشرع هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته، فالفسق المقصود هنا وهو وقوعهم في الفاحشة واستمرارهم لهذه الفاحشة، فكان هذا الفسق سببا لعذابهم. وكذلك كل أمة تعذب فإنما يكون عذابها بسبب ما وقع منها من الفسق، وخصوصا إذا كان هذا الفسق منتشرا ومشتهرا واستمرأوه الناس ولم ينكروه حتى في نفوسهم، فيكون سببا للعقوبة والعياذ بالله. نعم
0: محصل عليكم شيخنا الكريم، من الذي ينتفع بالآيات والعبر والعظات؟
1: الذي ينتفع بها هو من يعقلون أوامر الله سبحانه وتعالى فيعملون بها ويعقلون نواهيه فيجتنبونها. الله جل وعلا هنا قال ولقد تركنا منها آية بينة يعني واضحة لقوم يعقلون، قوله ولقد تركنا منها يعني من القرية على ما عليه أكثر المفسرين آية بينة أي علامة واضحة ظاهرة، والآية هي العلامة الدالة على أمر. قال ابن عباس الآية البينة آثار منازلهم الخريبة لما عذبهم الله سبحانه وتعالى، وقال قتادة في البين هذا قال هي الحجارة التي أهلكوا بها أبقاها الله حتى أدركها أوائل هذه الأمة، وقال لقوم يعقلون أي لذوي العقول النيرة يستعملون عقولهم في الاستبصار والاعتبار والاتعاظ وتهديهم إلى التأمل والتفكر في الآيات والعظات والعبر فينتفعون بها، كما قال سبحانه وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل يعني تمرون في الصباح وفي الليل أفلا تعقلون. نعم
0: شيخنا الكريم، هل نستشف من هذه الآيات الكريمة بيان الحكم الشرعي في مرتكبي جريمة اللواط، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية؟
1: نعم ذكر بعض المفسرين هذا الأمر، قال وفي الآيات من الدلالة على ذم اللواط وقبحه ما لا يخفى وكبيرة بالإجماع، ونصوا على أنها أشد حرمة من الزنا، وفي الآية الكريمة لم يذكر حد اللواط، فلذلك اختلف أهل العلم في حده على قولين. القول الأول أن حده القتل بكل حال سواء أكان الفاعل والمفعول به محصنين أو غير محصنين، والمحصن هو الذي تزوج وجامع في نكاح صحيح. هذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن الهادي وغيرهم، قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل اللوط الفاعل والمفعول به، واختلف العلماء القائلون بهذا القول في كيفية القتل. قال بعضهم يحرق بالنار، وقال بعضهم يرجم بالحجارة حتى الموت، وقال آخرون يلقى من أعلى مكان في البلد. وأما كيفية قتله فالذي رآه بعض أهل العلم ويرجحه كثير أن يرجع إلى رأي الإمام، رأي الإمام، فيقتل بما يردع عن هذه الفعلة الشنيعة، لأن هذا لا يمكن التحرز منه إطلاقا، فالزنا يتحرز منه. فإذا رؤي رجل معه امرأة غريبة قلنا له: من هذه؟ أما الرجل مع الرجل فلا يمكن ذلك، يعني الشبهة لا تتطرق إليهم. هذا القول الأول بفروعه. أما القول الثاني أن حده كحد الزاني، يعني إذا كان اللوطي محصنا رجم، وإن كان غير محصن فإنه يجلد ويغرب. وهذا القول هو رواية في مذهب الإمام أحمد، وقالوا إن الحديث لا تقوم به حجة، بمعنى أنه لا يصل إلى درجة يستباح بها دم المسلم، واللواط فاحشة بنص القرآن الكريم، فيجب أن يلحق بالفاحشة التي نص القرآن الكريم على حدها وهي الزنا، فعليه يكون طريقه طريق الزنا، فيرجم المحصن ويجلد غير المحصن ويغرب. هذان القولان، والذي يرجحه كثير من المحققين هو القول الأول، أنه يقتل، والقتل سواء كان محصنا أو غير محصن، وهذا طريقة القتل راجعة للإمام، يعني للحاكم. نعم،
0: يعني شيخ الكريم، فاقتلوا الفاعل والمفعول، المقصود به الإمام، هو الذي ينفذ الحكم.
1: طبعا، هو القتل جميع الحدود الذي يحكم بها القاضي، إلا ما كان من التعزير يحكم به الإمام الحاكم، والحاكم هو الذي يأمر بالقتل أو عدمه، فمجرد الحكم لا يكفي للتنفيذ إلا بإذن الإمام، بإذن الوالي. نعم،
0: أحسنكم شيخ الكريم. المتأمل كذلك بالتاريخ، هنا أرسل الله عز وجل الأنبياء والمرسلين، ربما أسماءهم اختلفت وشخوصهم كذلك تغيرت، لكنهم في دعوتهم تقوم على وجوب عبادة الله عز وجل والاستعداد ليوم الآخر، وكذلك تحريم الإفساد في الأرض والسعي كذلك لعمارتها. لو تحدثنا عن هذا المعنى العظيم، أحسن الله عليكم.
1: نعم، رسالة الرسل واحدة، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الرسالة الأصل، هذه الرسالة الأصل. هنا بعد هذه الآيات قال الله جل وعلا: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، ثم قال: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فأصل الرسالة هي وجوب عبادة الله جل وعلا والاستعداد لليوم الآخر، ثم قال: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذه رسالة شعيب عليه السلام، لأن قومه كانوا مشتهرين بالإفساد بالمال ويطففون المكاييل والموازين، فإذا كان لهم نقصوا المكيال، وإذا كان عليهم زادوا بحيث يكون لهم القيمة أعلى. ولذلك هنا يعني هذه الرسالة الخاصة، كما أن رسالة لوط في النهي عن الفاحشة، كما أن رسالة موسى في النهي عن السحر والكهانة وما يتعلق بذلك، وهكذا. فرسالة شعيب هنا مع الأصل الذي هو اعبدوا الله، وهي رسالة الأنبياء جميعا، هي ألا يكونوا مفسدين في المال، ألا يكونوا مفسدين في المال. فأما عبادة الله فهذه تواترت فيها الآيات والأحاديث، ومنها ما جاء عن نوح عليه السلام كذلك: يا قوم اعبدوا الله، وكذلك رسالة محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله. في الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال أيضا: وارجوا اليوم الآخر، أي صدقوا به وتوقعوا دائما مجيئه، وخافوا ما فيه من أهوال وأحوال، يعني خافوا عذاب الله جل وعلا يوم القيامة، فعذابه على العاصين. فانتبهوا لأمركم وانتبهوا لليوم الآخر وما يكون فيه. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا لو تحدثنا عن بيان نقمة الله عز وجل على المكذبين والظالمين وكذلك الفاسقين، استنادا لقول الله عز وجل: فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين.
1: نعم، قوم شعيب لما لم يؤمنوا بالله عز وجل ولم يوحدوه، قال الله جل وعلا فكذبوا، يعني كذب أصحاب مدين نبيهم شعيبا فيما أخبرهم به ودعاهم إليه، قال جل وعلا فأخذناهم بسبب تكذيبهم، قال فأخذتهم الرجفة أي الزلزلة الشديدة، وفي موضع آخر قال وأخذت الذين ظلموا الصيحة أي صيحة جبريل عليه السلام، فإنها الموجبة للرجفة. قال جل وعلا فأصبحوا في دارهم يعني بلدهم، فإن الدار تطلق على البلد، ولذا قيل للمدينة دار الهجرة، والمراد مساكنهم، وأقيم فيها الواحد مقام الجمع لأمن اللبس لأنهم لا يكونون في دار واحدة. قال جاثمين أي باركين على الركب، والمراد ميتين على ما روي عن قتادة وغيره. فهنا يعني الصيحة كانت مفجعة، أحيان لو تصادم سيارتان وظهر صوت لفزع الذي يسمع هذا الصوت، كيف بالصيحة هذه القوية العظيمة الذي هزت البلد، يعني سببت رجفة في البلد، ماتوا جميعا من هذه الصيحة والعياذ بالله. يقول ابن كثير رحمه الله فأهلكهم الله برجفة عظيمة وصيحة أخرجت القلوب من حناجرها، وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرها، إنه كان عذاب يوم عظيم. نعم،
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم وفي علمكم في ختام هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير.
1: وإياكم والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
0: شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير هذا البيان المبارك في تفسير هذه الآيات البينات من سورة العنكبوت، على أمل إن شاء الله في إكمالها في المجلس القادم من مجالس التفسير. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة الأعراف.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا

وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق.

المعسكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم.

يهدون بالحق وبه يعدلون وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة

وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدل الذين ظلموا منهم قولا

وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا

لعلهم يرجعون. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤمن

أو تتركه يلهث. ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ أحمد محمد عامر رحمه الله من سورة الأعراف.
1: أخي الكريم، رطب لسانك بذكر الله، فالذكر أخف عبادة، فزد من حسناتك فإن الأعمال ستوزع

0: ومداومة الذكر برهان إيمان، وشكر بالقلب واللسان. فسبح بحمد ربك واملأ بالذكر وقتك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه البخاري.
1: وأق

0: من برامجنا في إذاعة القرآن
1: البيان القرآني. نستكشف معه بلاغة القرآن الكريم وإعجازه اللغوي. البيان القرآني مع الدكتور يوسف العلاوي يأتيكم اليوم عند 3 عصرا.
0: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا.
0: من برامجنا في إذاعة القرآن
2: مجالس الإقراء. مجالس الإقراء
3: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم، العد والرسم.
2: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند 1 مساء.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورتي الرعد وإبراهيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الله الخلف من سورتي الرعد وإبراهيم.
1: مكارم الأخلاق. أخلاق.
2: المريض سلمكم الله، وإن احتاج إلى الشفاء إلا أنه بحاجة أيضا للزيارة الأخوية التي تسليه عن الأوجاع وتبهجه بالسؤال عنه وتشعره بقدره بين أحبابه. من هنا جعل الشارع الكريم عيادة المريض من حقوق المسلم على المسلم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس، رواه البخاري. وعلى العائد للمريض أن يتذكر الفضل الكبير الذي وعده الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع، رواه مسلم. ورائع أن تكون العيادة في وقت ملائم ويسأله عن حاله، وأن تكون الزيارة غبا، وأن لا يكثر العائد من سؤال المريض، وأن لا يطيل العائد في زيارته حتى لا يضجر المريض أو يشق ذلك على أهله. وقديما قيل: لا تضجرن عليلا في مساءلة، إن العيادة يوم بين يومين، بل سله عن حاله وادعو الإله له، واجلس بقدر فواق بين حلين. من زار غبا أخا دامت مودته، وكان ذاك صلاحا للخليلين. أيها الأحبة، وعلى العائد أن يدعو للمريض بالعافية والصلاح، كأن يقول: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، رواه الترمذي وحسنه. وأن لا يتكلم العائد أمام المريض بما يقلقه ويزعجه، وأن يوسع للمريض في الأمل، والأمل في الله كبير. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا.
1: سنن في السلام. من السنة إلقاء السلام، والأدلة على السنية كثيرة مستفيضة، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعد، وإذا مات فاتبعه، رواه مسلم. استحباب تكرار السلام ثلاثا إن دعت الحاجة لذلك، كأن يشك في سماع المسلم عليه حينما سلم عليه أول مرة، فيستحب أن يكرر مرتين، وإن لم يسمع فثلاثا. وكذا إذا دخل على جمع كثير، كأن يدخل على مجلس كبير فيه جمع كثير، فلو سلم مرة في أول دخوله لم يسمعه إلا من كان أول المجلس، فيحتاج إلى أن يسلم ثلاثا من أجل أن يستوعب جميع من في المجلس. ويدل عليه حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا، رواه البخاري.
3: إذاعة القرآن الكريم
4: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة الزخرف وحتى سورة الجاثية.

كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة.

يعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم

0: والأرض وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ ماهر المعيقلي من سورة الزخرف وحتى سورة الجاثية.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن اقرأوا القرآن،
3: اقرأوا القرآن،
4: اقرأوا القرآن،
3: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
2: برنامج مباشر يصل المستمعين بالقراء المتقنين لتعليم التلاوة وتصحيحها عبر الاتصال على هاتف المشاركة 011-405-2999. اقرأوا القرآن يأتيكم اليوم عند 4:10 عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي. يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10:00 صباحا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
7: البيان القرآني.
8: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
7: برنامج البيان القرآني،
8: رحلة في روائع البيان الإلهي
7: وعجائب الأسلوب القرآني.
9: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
7: البيان القرآني.
8: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
10: الحمد لله الذي هدانا بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها سلوكا أرشد القرآن الكريم إليه وجاء الأمر به في نظم بديع على أحسن وجوه البيان. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والظن علم بالشيء لا يصل إلى حد اليقين الجازم، ولذا يصحبه شك، كما قال سبحانه في أهل الكتاب الذين زعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. وكقوله سبحانه: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. والآية التي فيها الأمر باجتناب كثير من الظن تنهى المؤمنين عن الظن السيء الذي يكون بلا تبين ولا تثبت. ونقف مع هذا التوجيه الكريم وقفات بيانية من خلال أسئلة تدبرية تقودنا إلى دلالات وهدايات قرآنية. السؤال الأول: لماذا أعيد نداء المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، مع أنه سبق نداؤهم 4 مرات وهذه المرة 5؟ والجواب أن هذا التكرار للنداء فيه مزيد تنبيه للمؤمنين إلى أهمية ما يرشدون إليه وإلى كونه غرضا مستقلا عما قبله، كما أن النداء بهذا الوصف المحبب فيه استمالة للقلوب وتحضيض على الاستجابة لما فيه من التعريض بنقص إيمانهم إن لم يستجيبوا. السؤال الثاني: لما اختير الأمر بفعل الاجتناب في قوله اجتنبوا كثيرا من الظن، وليس الأمر بفعل الترك مثلا كأن يقال اتركوا كثيرا من الظن؟ والجواب أن الاجتناب فيه معنى الابتعاد عن الشيء إلى ناحية أخرى وعدم القرب منه، فهو أبلغ من الأمر بمجرد الترك. ثم إن الفعل اجتنب على صيغة افتعل، وهذه الصيغة كثيرا ما تفيد طلب الفعل وبذل الجهد في تحقيقه، مثل اكتسب ولعل في ذلك ما يدل على أن المأمور بتركه والابتعاد عنه وهو سوء الظن خلق يتطلب من المؤمن مجاهدة النفس لعدم الوقوع فيه أو للتخلص منه، لأنه يهجم على النفس بقوة فربما انساقت معه وهي لا تشعر بسوء عاقبته. فاختيار الاجتناب معنى وصيغة فيه مبالغة في التحذير من الانجرار إلى سوء الظن من غير بينة ظاهرة. السؤال الثالث: لماذا قيد اجتناب الظن بالكثير منه ولم ينهى عن مطلق الظن، مع أن الظن إذا أطلق فالغالب أن يراد به الظن السيء، كما في قوله سبحانه إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، متفق عليه. والجواب كما ذكر الطبري في تفسيره أن الظن وإن كان يطلق على الظن السيء إلا أنه منه ما يستعمل في الخير، كما قال سبحانه لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فقيد بالكثير، اجتنبوا كثيرا من الظن وليس الظن كله، لأن منه ما هو حسن. السؤال الرابع: ما علاقة قوله سبحانه إن بعض الظن إثم بالأمر باجتناب كثير من الظن؟ والجواب أن الأمر باجتناب كثير من الظن يثير التساؤل لدى المتلقي عن علة الأمر، فجاء الجواب إن بعض الظن إثم، فكان هذا الخبر تعليلا للأمر بالاجتناب، فأمر الله جل جلاله باجتناب كثير من الظن السيء حتى لا يقع المؤمن في القليل الذي يكون إثما، وهذا من باب سد الذرائع إلى الوقوع في المحرم. ولهذا فصل بين جملة الأمر باجتناب الظن وجملة الخبر إن بعض الظن إثم، فلم يعطف بينهما لاتصال جملة الجواب بالسؤال والتعليل بالمعلل. السؤال الخامس: ما الغرض من تأكيد الخبر إن بعض الظن إثم بإن؟ التأكيد يأتي مراعاة لحال المخاطب إن كان مترددا أو متسائلا أو متعجبا أو منكرا، أو كان في الخبر ما يدعو إلى ذلك، أو تنبيها لأهمية الخبر وتمكينا له في نفس المتلقي أو لغير ذلك من الأغراض. وهذا الخبر إن بعض الظن إثم كما سبق جاءك الجواب عن السؤال الذي ينشأ لدى المتلقي، فجاء الخبر مؤكدا لإزالة أي تساؤل من مضمون الأمر السابق، كما أن هذا الخبر فيه ما يدعو إلى التعجب والتساؤل كيف يكون الظن إثما، فيزيل التأكيد ابتداء مثل هذا التعجب ويقرر المعنى في نفس المتلقي. ولعل سائلا يسأل كيف يكون الظن إثما؟ إن الظن المراد في الآية اتهام المؤمنين بسوء، فيفسر الشخص أفعال أهله أو أولاده أو أقاربه أو أصحابه أو أقوالهم بإرادة السوء والشر، وقد يكون هذا الاتهام عن قرينة ظاهرة وقد يكون مجرد شك لا دليل له، وكثير من الشكوك لا حقيقة لها وإنما هي نابعة من نفس مريضة بالوسوسة وغلبة الشك، وهذا هو الذي يوقع صاحبه في الإثم حينما يتهم المؤمن بما هو بريء منه، كما قال سبحانه إن بعض الظن إثم. والإثم يكون بالظن نفسه ويكون بما يترتب على سوء الظن من قول أو فعل كتجسس أو غيبة أو اعتداء أو غير ذلك. ولهذا جاء بعد الأمر باجتناب الظن السيء النهي عن التجسس والغيبة، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فعلى المؤمن أن يصلح قلبه فلا يغلب في أفعال أخيه وأقواله التفسير بالسوء ولو بدا له ذلك من أول وهلة، وإنما يحتاط فيتحقق ويتثبت ويتبين، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وإن وجد محملا حسنا فيلتمس العذر، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وإذا ظهر بعد التبين من القرائن والأدلة ما يغلب سوء الظن فليظن ما بان له، ولا يكون المؤمن مغفلا، فإن الظن إذا كان بعضه إثما فإن بعضه لا يكون كذلك ولكن على وجه الحق لا بمجرد الشك. وإن على المؤمن أن يجتنب ما يدعو إلى سوء الظن به، وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال من عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني،
8: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
11: أكمل الهدي
12: يسره وسماحته صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وأخبر الله عز وجل أن من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء باليسر والسماحة والتخفيف على الناس، فقال تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. وقوله تعالى: ونيسرك لليسرى، فكان صلى الله عليه وسلم أيسر الناس وأسمح الناس، وكان يقول لأصحابه رضي الله عنه: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا، وإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وإن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا، وعليكم بما تطيقون، وإياكم والغلو في الدين. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يأثم.
13: أخطاؤنا في العبادات.
14: من الأخطاء المنتشرة في أداء الصلاة عدم الاهتمام بأمر تسوية الصف، فبعض المصلين يرجع عن مستوى الصف الذي هو فيه أو يتقدم، مما يؤدي إلى عدم استواء الصف. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن بعض المصلين يترك فراغا بينه وبين المصلي الذي بجانبه، وقد جاءت النصوص بالنهي عن هذا كله. عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل علينا بوجهه قبل أن يكبر فيقول: تراصوا واعتدلوا. أخرجه أحمد. وروى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا صفوفكم. وروى أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حادوا بين المناكب وسدوا الخلل ولا تذروا خروجات للشيطان. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها. رواه أبو داود. وقال: أتموا الصف المقدم ثم الذي يليه، فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر. رواه أبو داود. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: ما نشاهده الآن من التهاون في تسوية الصف لا بالنسبة إلى الإمام ولا بالنسبة إلى المأمومين أمر يؤسف له، فإن كثيرا من الأئمة يلتفت يمينا وشمالا يقول: استووا اعتدلوا سووا صفوفكم، وربما يرى الصف غير مستو ولا يقول: يا فلان تقدم ويا فلان تأخر. والذي ينبغي في حق الإمام أن يلتفت يمينا وشمالا ويستقبل الناس بوجهه، فإذا رأى شخصا متأخرا قال: تقدم يا فلان، وإذا رأى متقدما قال: تأخر يا فلان. وكذلك المأمومون تجد أنهم لا يبالون، يكون الرجل إلى يمين صاحبه أو إلى يساره متقدما عليه أو متأخرا عنه، لا يحاول أن يسوي الصف، وهذا من الغلط. وكذلك أيضا أهمل كثير من الأئمة وكثير من المأمومين مسألة التراص، فتجد الصف يكون فيه فرج كثيرة لا يسدها أحد، وهذا غلط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتراص. انتهى كلامه. وليتفطن المصلي إلى أمر مهم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة. رواه مسلم. فإذا أقام المصلون الصفوف عاد ذلك بالحسن على الصلاة كلها، وإذا لم يقيموها حصل العكس.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية هدى للناس.
2: دخل الآن وقت صلاة العصر حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، ونقِ قلوبنا من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. اللهم إنا نعوذ بك من المأثم والمغرم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ربنا اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. ربنا أدخلنا مدخل صدق، وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. ربنا نجنا من القوم الظالمين، ربنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الماجد من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات.

كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا

ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون أولئك الذين آتيناهم الكتاب

أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة

وضل عنكم ما كنتم تزعمون. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي

ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه.

عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون.

الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون

كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان العصر حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان صلاة العصر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة المائدة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت

عنكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل

قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم

أنزل إليهم من ربهم وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار

0: يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. صدق الله العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله خياط رحمه الله من سورة المائدة.
2: أشهد أن محمد رسول.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم. بيعه وشراؤه. باع النبي صلى الله عليه وسلم واشترى، وكان شراؤه بعد أن أكرمه الله برسالته أكثر من بيعه، وكذلك بعد الهجرة لا يكاد يحفظ عنه البيع إلا في أحوال يسيرة أكثرها لغيره، وأما شراؤه فكثير، ويحفظ عنه أنه أجر نفسه قبل النبوة في رعاية الغنم، وأجر نفسه من خديجة في سفره بمالها إلى الشام واتجاره به حتى نما مالها وكثر.
2: أشهد أن محمد رسول.
3: الدليل في شمائل الرسول صلى الله عليه وسلم.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. الرابعة عصرا، إذاعة القرآن الكريم، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم أيها الكرام إلى نشرة الرابعة من إذاعة القرآن الكريم، استهلها بسم الله الرحمن الرحيم. فالعناوين: تجاوز عدد المعتمرين بنهاية العام الماضي 11 مليون معتمر. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع خيام ومواد

0: الوقائية للمتضررين من حريق محافظة المهر اليمنية. توقعات أمريكية باكستانية بإبرام اتفاق إطاري لإنهاء القتال بين الولايات المتحدة وإيران. في تفاصيل النشرة، أعلنت الهيئة العامة للإحصاء تجاوز عدد المعتمرين بنهاية العام الماضي 11 مليون معتمر، حيث بلغ معتمر الداخل أكثر من 5.5 ملايين خلال الفترة ذاتها، فيما تجاوز عدد معتمر الخارج 5,700,000، وذلك وفق بيانات الإحصاء. اعتمد وزير العدل وليد الصمعاني 12 تعيينا في عدد من المناصب القيادية والإشرافية بالوزارة، وتأتي هذه التعيينات امتدادا لنهج الوزارة في الاستثمار في رأس المال البشري وإتاحة الفرص للكفاءات الوطنية لتولي الأدوار القيادية والتخصصية، بما يعزز النضج المؤسسي ويرفع جودة الخدمات العدلية ويدعم تحقيق مستهدفات الوزارة في التطوير المؤسسي. وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد أكثر من 227,000 نسخة من المصحف الشريف وتراجم معاني القرآن الكريم على الحجاج المغادرين عبر مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لضيوف الرحمن. يحتضن معرض عمارة الحرمين الشريفين شواهد تاريخية نادرة، من بينها لوحة مذهبة مكونة من 6 قطع جاورت باب الكعبة لمدة 328 عاما، حيث ظلت شاهدة على تاريخ البيت العتيق عبر الأزمان.
1: منذ أكثر من 3 قرون ظلت هذه اللوحة شاهدة على جانب من تاريخ البيت المعظم، تعلو باب الكعبة المشرفة وتمتلئ بها أنظار الطائفين قبل أن تستقر اليوم قطعة أثرية بمعرض عمارة الحرمين الشريفين في مكة المكرمة.
2: المعرض يضم في أرجائه أحد المقتنيات النادرة التي كانت موجودة فوق باب الكعبة المشرفة، لوحة مكونة من 6 بلاطات مذهبة منقوشة باللون الأسود.
1: فقد قالت العرب لكل أثر خبر، ففي هذه اللوحة المذهبة المؤلفة من 6 قطع بطول 2.71 متر بعرض 48 سنتيمترا تروي قصة امتدت 328 سنة هجرية وظلت شاهدة على تعاقب الأزمان.
3: والله كل شيء ملفت للنظر، يعني في تأصيل تاريخي في جميع المقتنيات الموجودة من ستار الكعبة ومن الأحجار الموجودة ومن الأبواب ومن غير ذلك، يعني تأصيل تاريخي.
1: في جنبات معرض عمارة الحرمين الشريفين تواصل اللوحة رواية حكاياتها للأجيال بما تحمله من قيمة تاريخية ونقوش قرآنية تبرز جانبا من العناية بعمارة الكعبة المشرفة عبر العصور.
2: هذه اللوحة طبعا من ضمن القاعات المعرض. المعرض يحتوي على 9 أقسام ويحتوي على ما يقارب 190 مقتنى داخل معرض عمارة الحرمين الشريفين. هذه اللوحة تأتي في القسم الثالث اللي هو قسم الكعبة المشرفة.
1: الشواهد التاريخية في أروقة المعرض تؤكد عظمة هذا الإرث العريق وتجسد جهود الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين في حفظه وتعريف الزوار به، لتبقى صفحات نابضة من ذاكرة المكان وامتدادا لحكايته عبر الزمن. شواهد تاريخية ومقتنيات نادرة تروي للأجيال صفحات من إرث الحرمين الشريفين وتجسد عناية ممتدة عبر القرون.
0: وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 30 خيمة و30 حقيبة إيوائية على المتضررين من الحريق الذي اندلع في مساكن بمنطقة الجريب في مديرية المسيلة بمحافظة المهرة. استفاد منها 180 فردا، وذلك ضمن المرحلة 5 من مشروع خطة الطوارئ الإيوائية في اليمن. أعلن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بدء أولى أنشطة مشروع تعزيز سلسلة القيمة الزراعية التدريبية في ترين بحضرموت، ويشمل البرنامج محافظتي مأرب وأبين لتمكين أصحاب الحيازات الصغيرة وتحويلهم إلى رواد أعمال يديرون أراضيهم بكفاءة عالية وفق حساب البرنامج بمنصة إكس. ويهدف المشروع إلى إحداث تحول في القطاع الزراعي عبر تمكين المزارعين وتحويلهم من منتجين تقليديين إلى رواد أعمال متمكنين. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف إنهما يتوقعان إبرام اتفاق إطاري طال انتظاره لإنهاء القتال بين الولايات المتحدة وإيران اليوم، لكن طهران أثارت شكوكا حيال التوقيع. ختام النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. تجاوز عدد المعتمرين بنهاية العام الماضي 11 مليون معتمر. مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع خيام ومواد إيوائية للمتضررين من حريق محافظة المهرة اليمنية. توقعات أمريكية باكستانية بإمرار اتفاق إطاري لإنهاء القتال بين الولايات المتحدة وإيران. من إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية قدمت لحضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. أشكركم على طيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.
4: من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام
5: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
6: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
5: عليه الصلاة والسلام.
4: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن
7: مجالس السيرة لقاءات معرفية تتوشح بروائع السيرة النبوية وقصص وأحداث ومحطات نستلهم من عبقها الدروس والهدايات. مجالس السيرة مع سلطان الربيع يأتيكم كل أربعاء عند 1 ظهرا
4: من برامجنا في إذاعة القرآن حلقة النور
8: مساحة للمبتدئين في حفظ القرآن الكريم تهدف لتيسير التلاوة باتباع أسلوب التلقين.
4: حلقة النور مع الشيخ سلطان العويني يأتيكم الأربعاء عند 3 مساء.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية هدى

0: هدايات من آي القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: مستمعين الكرام، هذا بعض مما استنبطه أهل العلم من هدايات حول هذه الآية: أعظم به من هدى يناله المؤمنون المتقون. وكيف لا يكون ذلك وهو عطاء الجواد الكريم وفضل المنان العظيم. وعد الله عبده المؤمن بالنجاح في الدنيا والفلاح في الآخرة يملأ قلبه باليقين. ألا تشعر بالطمأنينة تغشى روحك وأنت تعلم عاقبة إيمانك؟ كيف لا يتمكن من الهدى ويثبت عليه ويستعلي فيه من جمع صلاح الباطن بالإيمان وصلاح الظاهر بلزوم الصالحات؟ لا يبلغ الإنسان رتبة الفلاح حتى يعظم حظه من الإيمان والصلاح.
1: هدايات من آي القرآن الكريم.
2: هدى للناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: اقرأ القرآن.
1: اقرأ القرآن.
0: اقرأ.
1: اقرأ القرآن.
0: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
1: شفيعا لأصحابه.

0: كم تحفظ من القرآن الكريم؟
1: أحفظ 20 جزء.
2: أحفظ 10 أجزاء من
3: أحفظ 7 أجزاء.
4: أحفظ 20 جزء من ذلك.
5: أحفظ القرآن كاملاً ولله
6: الحمد. اقرأ ورتل وارتق،
7: فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها.
8: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأ القرآن.
7: اقرأ القرآن.
6: اقرأ القرآن.
0: يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشى، عطشى إلى حوض الهدى المورود.
6: شنف مسامعنا بآيات الهدى، وافتح منافذ دربنا المسدود.
7: وأقم من الإخلاص قصرا شامخا
6: يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن.
7: اقرأ القرآن.
6: اقرأ.
0: اقرأ القرآن.
6: برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
7: اقرأ القرآن.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى حلقة جديدة في برنامجكم اقرأ القرآن. هذا البرنامج الذي نسعد من خلاله بسماع أصواتكم في ترتيل كتاب الله تبارك وتعالى على مسمع ضيوف البرنامج المقرئين، وذلك من أجل ضبط وتحسين تلاوتنا لكتاب الله العزيز. في مطلع هذه الحلقة أنقل لكم تحية الزملاء من الإشراف العام فيحان بن محمد السبيعي، في إدارة المحتوى عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني، في التقديم محدثكم إبراهيم بن محمد الشايع، ومن الإخراج خالد بن محمد المالكي.
6: اقرأ القرآن.
7: اقرأ القرآن.
9: يا أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام، نسعد باستقبال اتصالاتكم على هاتف البرنامج 011-405-2999، الرقم 011-405-2999. منهجنا إن شاء الله في هذه الحلقة هو من سورة النمل من الآية رقم 87 إلى 90، من قول الله عز وجل: ويوم ينفخ في الصور، حتى الآية رقم 90. أرجو من الإخوة والأخوات من يود المشاركة، الاتصال والمشاركة بالدرجة الأولى، وأيضا من يتابعنا متفرغا، فتح المصاحف على هذه الآيات حتى تكون الفائدة إن شاء الله أكمل. باسمكم أرحبوا بضيفنا في هذه الحلقة، الشيخ المقرئ صابر بن محمد عبد الحكم، عضو لجنة إجازة التلاوات في المركز السعودي للتلاوات القرآنية والأحاديث النبوية. حياك الله شيخ صابر.
10: الله يحييك ويبارك فيك أخي إبراهيم، والمستمعين والمستمعات وفريق العمل في هذا البرنامج وفي هذه الإذاعة المباركة.
9: يا مرحبا، حياك الله. وحياكم الله أنتم أيها الكرام. كما اعتدنا في مطلع كل حلقة نستمع إلى آياتها المباركة بصوت ضيف الحلقة، فلنستمع. تفضل شيخ صالح.
10: صلى الله عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ففزع من

وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب

بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار

0: اقرأوا القرآن.
1: اقرأوا القرآن.
2: فرصة، هل ترغب في النجاح في حياتك والبركة في مالك؟ ابدأ بمساهمة في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
0: اقرأوا القرآن.
1: اقرأوا القرآن.
3: أهلا بكم أيها الكرام. إذن استمعنا إلى آيات هذه الحلقة، وهي من سورة النمل من الآية رقم 87 إلى 90، وحول بهذه الآيات إن شاء الله نستمع إلى أصواتكم. فأهلا بكم، وبعد أن نستمع إلى أبرز الملحوظات والتنبيهات عند تلاوة هذه الآيات مع الشيخ صابر.
4: صلى الله عليك أخي إبراهيم. في هذه الآيات المباركات من سورة النمل من 87 إلى 90، ويوم ينفخ في الصور. كلمة ينفخ، الخاء حرف مفخم وقبله الفاء حرف رقيق، وكذلك الميم التي فيها إخفاء. ربما أحيانا يتأثر الحرف بالحرف الذي يجاوره، فتتأثر الفاء بالخاء فنقول ويوم ينفخ ينفخ فاء، نقول ويوم ينفخ ينفخ في الصور. هذا طبعا مع التبطيء ومع القراءة التي يعني الهدف منها التعليم، نقول ويوم ينفخ في الصور ينفخ وليست ينفخ. وإلا فالأسهل أنك يعني الحرفين المتجاورين يأخذان صفة واحدة، تقول بالحق مثلا، بدل نقول بالحق تقول بالحق مثلا، هكذا أصحاب إلى الصاد تؤثر الحاء. ومثل هذه الأشياء واردة كثيرا، وخاصة أنها في العامية يسيرة يعني، أو يعني متيسرة في العامية كثيرا. إذن نراعي تجاور الحرفين، نرقق الفاء قبل الخاء، ويوم ينفخ في الصور. وكل أتوه داخرين، لاحظوا كلمة أتوه أنها مشتبهة كثيرا مع وكلمة آتوه، لكن آتوه في الواقع لن تكون الهمزة فوق الألف، تكون الهمزة على السطر قبل الألف، وتكون التاء مضمومة وليست مفتوحة. وكل أتوه، وإلا هناك قراءة غير حفص، وكل آتوه داخرين. وكذلك وهم من فزع يومئذ آمنون، من فزع يومئذ، ممكن بعضهم يقول وهم من فزع يومئذ باعتبار الإضافة أسهل، من فزع يومئذ آمنون، نقول له التنوين في فزع وفي كلمة يومئذ أيضا، فالتنوين في الكلمتين من فزع يومئذ. وإلا هناك قراءة أيضا غير حفص، من فزع يومئذ آمنون، أو من فزع يومئذ. إذن وعندنا أيضا وهي تمر مر السحاب، نفس فكرة التأثر بالجوار، وهي تمر مر وليست مر السحاب، ليست ما ليست مر السحاب، بل نقول وهي تمر مر السحاب مر السحاب، نرقق الميم وننتقل مباشرة إلى الراء بتفخيمها. خبير بما تعملون، في الآية التي قبلها خبير بما، في الآية 88 خبير بما تفعلون. نلاحظ خبير عليها، الطبيعة عليها ضمتان يعني تنوين في الراء، لكن هنا في الواقع ضمة وبجانبها ميم، وهذه نلاحظها كثيرا، ضمة وميم أو فتحة وميم أو كسرة وميم. الضمة والميم هذه حقيقة تبين أن نون التنوين التي لا تكتب هي أصلها خبير، خبير آخر شيء نطقناه نون، لكن هل هي مكتوبة؟ لا، ليست مكتوبة، يعوضون عنها بحركة أخرى بدل جنب الضمة ضمة أخرى بسبب ضمة التنوين. هنا حذفنا التنوين بسبب الباء التي جاءت بعد كلمة خبير في كلمة بما. إذا جاءت الباء، حرف الباء بعد التنوين مباشرة تنقلب نون التنوين إلى ميم. لا نقول خبير بما، لا، خبير بما، خبير كأنها ميم. طبعا هذا في الوصل فقط، أما إذا وقفنا خبير لا نون ولا ميم. إذن انتبهوا لهذا، ولا يشكل علينا وجود حرف بدلا من الضمة. تقريبا هذه هي أبرز التنبيهات في هذه الآيات المباركات. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بكتابه العظيم.
3: اللهم أمين. جزاك الله خير شيخ صابر على هذه الملحوظات، وعلى بركة الله نبدأ الحلقة باستقبال اتصالات الإخوة والأخوات على الرقم 011-405-2999. أول المتصلين في هذه الحلقة معنا من الرياض مهند.
5: السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا مهند،
5: كيف حالك؟ كيف حالك يا شيخ؟
4: الله يحييك يا مهند وبارك فيك يا ولدي. اهلا وسهلا ومرحبا. جاهز يا مهند للمشاركه معنا؟
5: جاهز.
4: تفضل. الله يحفظك يا ولدي، تفضل.

0: يعملون.
1: ما شاء الله تبارك الله تبارك الله يا شيخ مهند، ما شاء الله تلاوة جميلة وأداء رائع، حتى التنبيهات التي نبهنا عليها أنت أتيت بها أفضل مني ما شاء الله تبارك الله. كم تحفظ يا مهند؟
0: نحفظ
1: ثلاثة أجزاء. ما شاء الله تبارك الله، الله يزيدك توفيق يا ولدي، بارك فيك وفي والديك وفي من علمك يا شيخ مهند.
2: بارك الله فيك يا مهند ما شاء الله. معك أختك؟ طيب من معنا؟
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله. اسمك؟
3: فاطمة.
2: أهلا وسهلا يا فاطمة، يلا استعيذي بالله.
3: حياك الله.
1: الله يحييك يا فاطمة، يبارك فيك بنيتي ما شاء الله. تفضل يا فاطمة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض

من الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون.

0: السيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون.
1: ما شاء الله يا فاطمة، الله يسعدك يا بنيتي، ما شاء الله تبارك الله. أنت أيضا تحفظين 3 أجزاء يا مهند؟
0: لا أحفظ 13.
1: ما شاء الله تبارك الله، الله يسعدك أنت ومهند وجميع أبنائنا وبناتنا، شكرا لك يا بنيتي، الله يسعدك.
2: بارك الله فيك يا فاطمة، شكرا لك، شكرا لأخوك مهند،
1: ما شاء الله،
2: صلى الله يحفظكم ويزيدكم.
1: آمين.
2: من الرياض أيضا معنا فيصل.
3: أهلا مرحبا، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا فيك.
3: الله يبارك.
2: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله

0: الله يجزيك خير يا شيخ فيصل، ما شاء الله تبارك الله، شل التلاوة الجميلة هذه يا شيخ فيصل، زادك الله توفيقا وأداء جميل وما شاء الله وتجويد. أنت خاتم يا فيصل؟
1: لا أنا أحفظ 6 أجزاء.
0: 6 أجزاء يا شيخ فيصل، أنا قلت خاتم مع قراءات وروايات ما شاء الله تبارك
1: الله.
0: الله يفتح عليك. لا لا استعن بالله يا شيخ فيصل وأكمل تلاوتك جميلة وأدائك جميل، توجد تجويدك ممتاز ما شاء الله.
2: ما شاء الله
0: الله يفتح عليك ويحفظك.
2: الله يحييك.
0: ان شاء الله قريبا ان شاء الله تتصل بنقول انا ختمت. ها ان شاء الله
1: باذن الله باذن الله. الله يرضى عنك.
0: الله يفتح عليك.
2: الله يحييك يا فيصل، شكرا لك، الله يحفظك. طيب من الرياض الى الطائف معنا مانع، حياك الله يا مانع. ها مانع معنا؟ طيب مانع معنا، راح مانع معنا. عبد الرحمن
3: هلا والله.
2: اهلا وسهلا، حياك الله يا عبد الرحمن.
3: يا هلا.
2: من وين؟
3: من الزلفي.
2: يا هلا فيك، حياك الله، تفضل.
3: بس ما ادري من وين.
2: سورة النمل من الآية رقم 87 الى 90.
3: 87 اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات والأرض
0: ومن في الأرض
3: إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون.
0: الله يرضى عليك يا عبد الرحمن ويبارك فيك، شفى الله لك يا عبد الرحمن. كم تحفظ يا عبد الرحمن؟
3: خاتم لله الحمد.
0: ما شاء الله تبارك الله، الله يحفظك يا عبد الرحمن. وإيش إيش الإنسان غالبا إيش الإنسان الأشياء اللي يسويها الإنسان بعد الختمة يا عبد الرحمن غالبا؟
3: كيف؟
0: ما هي الأشياء التي يقوم بها الإنسان بعد ما يختم القرآن؟
3: يجعل له ورد خاص فيه ما ينقطع.
0: ممتاز، هذه خطوة جميلة. هل هناك أشياء أخرى؟
3: سلامتكم.
0: الله يسلمك. الشيء الغالبا غير المراجعة بعد الإتقان أن تعرض الختمة هذه على أحد المتقنين المجازين المسندين إلى النبي صلى الله عليه وسلم لختمة الإجازة. يمكن راح عبد الرحمن، لكن هذه جدا في غاية الأهمية. هذه أول ما تعرض الذي في قلبك، أنت حفظت في الحلقات في المدرسة مع نفسك مع زميلك وكذا، شيء جميل. لكن هل تطمئن إلى كل ما حفظته، خاصة من مخارج الحروف وبعض الكلمات وبعض الختمة هذه، ختمة العرض الإجازة هذه في غاية الأهمية، خاصة أول ختمة أول عرضة. يمكن بعد كده تأخذ قراءات وكذا زيادة، لكن ختمة الإجازة هذه
2: ما يراجع فيها الحفظ بقدر ما يراجع الأداء.
0: نعم
2: جميل،
0: هذه مهمة جدا حقيقة. نعم
2: جميل، جزاك الله خير. طيب من معنا؟ مانع من الطائف. مانع
4: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله. مانع.
4: نعم
2: يا هلا فيك، حياك الله، تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم ينفخ في الصور

0: وكل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء.
1: مرة ثانية الهمس، الهمس في أتقن يا شيخ مانع، مرة ثانية صنع الله.
0: صنع الله الذي أتقن كل شيء.
1: أحسنت، هذا يسمونه الهمس يا مانع، يعني ليس قلقلة، ليست أتقن، أتقن أتقن كل شيء.
0: أنا حسيت بالخطأ، قلقلت.
1: ما شاء الله عليك، ممتاز، تفضل.
0: الله يرضى عليك. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب.

0: الله يسعدك بارك فيك يا مانع ويرضى عليك ما شاء الله. كم تحفظ يا مانع من القرآن؟
1: والله 10 أجزاء
0: ما شاء الله. جميل جميل. في كلمة احنا قرأناها مرتين، مرة وقفت عليها ومرة وصلتها، ايش رأيك نتناقش فيها مناقشة؟ قبت وجوههم في النار.
1: نعم.
0: فكبت وجوههم في النار، وقفت على في النار بتفخيم النون في النار يعني، أو قريب من ذلك. لما وصلتها كانت جميلة، في النار هل تجزون. طبعا بلا شك أن الرأي السبب.
1: لما وقفنا أكمل وبعدين
0: لا ما في إشكال في الوقف، لكن لما وقفنا الرأي كانت مفخمة في النار فأثرت على النون. لما وصلنا في النار كانت مكسورة لكسرتها فلم تؤثر عليها، فلا بد أن نعيدها مرة ثانية. بس فكبت وجوههم في النار، في النار. بس اقرأ لي هذه بس.
1: فكبت وجوههم في النار،
0: شايف مفخم مفخم كيف النون في النار، في النار.
1: فكبت وجوههم في النار،
0: في أي الأحسن، لكن أثرت على الراء. ها
2: سحب الراء
0: لكن هي تدرب عليها، واضح زي ما تقول كأنك تقول الناس في النار هكذا. الله يرضى عليك يا مانع، يبارك فيك ويحفظك.
2: شرفتنا يا مانع، الله يبارك فيك، شكرا لك. الله يحفظك.
0: آمين.
3: اقرأ القرآن،
4: اقرأ القرآن،
3: فرصة جديدة لأجر يبقى. ساهم في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة ليكون منارة لتعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن، وتجري حسناتك مدى الزمان. تصدق الآن بما تجود به عن نفسك أو عن والديك من خلال الاتصال أو عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
4: اقرأ القرآن،
5: اقرأ القرآن.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا ومرحبا بكم من جديد. نحن معكم في هذه الحلقة حيث نتلو ونرتل فيها الآيات من سورة النمل من الآية رقم 87 إلى 90. فأهلا ومرحبا بكم على الرقم 011-405-2999. معنا الآن من الرياض عائشة، تفضلي.
6: وعليكم
2: السلام ورحمة الله وبركاته.
6: أبدأ؟
2: نعم تفضلي.

فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئة فكبت

0: يعملون.
1: بنيتي ما شاء الله تلاوتك طيبة يا عائشة وتجويدك ممتاز بنيتي. كم تحفظين يا عائشة؟ راحت عائشة.
0: القرآن كاملا
1: ما شاء الله، الله يفتح عليك بنيتي. هل حاولت تقرأين إجازة يا عائشة؟
0: إيه أنا شاركت معاك المرة الفاتت
1: في الحلقة الماضية.
0: إيه
1: الله يسعدك يا بنيتي ويبارك في عمرك وعملك ويبارك في والديك.
2: آمين. شكرا لك. بارك الله فيك يا عائشة، شكرا لك. آمين. الله يحفظك.
1: ما شاء الله.
2: إلى ينبع معنا عبد العزيز.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: أبدأ؟
2: تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم

وكل أتوه داخلين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل

0: تعملون.
1: أحسن الله إليك يا عبد العزيز، ما شاء الله تبارك الله، الله يكتب أجرك ويرفع قدرك هذه التلاوة المباركة.
2: الله يعطيك العافية يا عبد العزيز، شكرا جزيلا لك. في تنوع جميل في المناطق من ينبع إلى خميس مشيط،
1: ما شاء الله.
2: نستعد بي محمد، حياك الله يا محمد.
3: الله يحييك شيخنا.
2: يا هلا فيك محمد، تفضل.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من

كل أتوه داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب

0: وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ.
1: الله يرفع قدرك يا محمد، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، تلاوة جيدة. وين درست التجويد يا محمد؟
0: والله في الحلقات.
1: الحلقات ما شاء الله تبارك الله. وهل ختمت يا محمد ولا باقي شيء؟
0: اي خلاص يا اخي ان شاء الله.
1: الله يكتب اجرك ويرفع قدرك ويبشرك بالخير دائما ويجنبك من اهل القران ومن يسمعنا.
2: الله يبارك فيك يا محمد ويبارك لك في حفظك.
1: امين.
2: شكرا. الله يحفظك محمد من خميس مشيط. الان الى جده معنا عبد الرحمن.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا يا عبد الرحمن.
3: أهلا وسهلا بكم.
1: الله يسعدك يا ولدي، ما شاء الله.
2: يلا تفضل يا عبد الرحمن.
3: أبدأ؟
2: إيه، استعذ بالله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوا داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب.
1: وهي تمر مرة
3: ثانية.
1: مرة ثانية يا عبد الرحمن. وهي تمر.
3: وهي تمر مر وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن الذي

0: تعملون.
1: ما شاء الله ما شاء الله عبد الرحمن.
0: نعم.
1: الله ينعم عليك يا ولدي. كم عمرك يا بطل؟
0: 9.
1: ما شاء الله. وين وصلت في الحفظ؟ أي سورة؟
0: سورة الفتح.
1: الفتح ما شاء الله. يعني توك يعني ما وصلت سورة النملة في الحفظ، لكنك ما شاء الله قرأتها قراءة ممتازة يا محمد. ما شاء الله
0: ما شاء الله.
1: وين تحفظ يا ولدي؟ في الحلقة ولا في البيت ولا في؟
0: لا، عندي حلقات تحفيظ.
1: الله يسعدك يا عبد الرحمن، يجعلك من أهل القرآن ويبارك فيك. يا ولدي شكرا شكرا.
2: ما شاء الله صوتك جميل يا عبد الرحمن، وما شاء الله واضح انك ودك تستمتع في القراءة. ما شاء الله
1: ما شاء الله.
2: أسأل الله يبارك فيك ويتمم عليك الحفظ ان شاء الله. شكرا لي عبد الرحمن من جدة. أيضا من جدة مع الجمعان.
3: نعم تفضل. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا هلا ومرحبا جمعان، حياك الله.
3: أبدأ يا شيخ؟
1: تفضل. استعن بالله. الله يحفظك.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا ما شاء الله. إلا من شاء الله.
1: نعم.
3: وكل أتوه داخرين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير.

0: بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون.
1: الله يرضى عليك يا جمعان ويبارك فيك.
0: الله يجزاك خير
1: جمعان. هل شاركت في حلقات أو كنت في حلقات أول وانت صغير؟
0: الحقيقة ما شاركت لكني أحضر في محاضرة المسجد مع الشيخ أتابع معه.
1: إمام ما شاء الله ممتاز
0: وأحفظ على يد ولدي الحمد لله.
1: يا ما شاء الله تبارك الله يا سلام أسعدتنا الله يبارك فيك ويبارك فيك وفي أولادك وذريتك.
2: آمين.
1: شكرا الله.
2: الله يجزاك خير يا جمعان. شكرا لك الله يحفظك.
1: ما شاء الله.
3: اقرأ القرآن.
4: اقرأ القرآن.
5: في مكة حيث يكتب لك أجر تعليم القرآن مضاعفا مدى الزمان، ندعوكم للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية عبر التحويل على الحساب البنكي في مصرف الراجحي، وذلك باتباع الخطوات التالية: اختر التحويل، ثم التحويل إلى جمعية خيرية، ثم اختر جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم بمكة المكرمة، ثم قم باختيار حساب الصدقات الجارية وأدخل مبلغ التبرع بما تجود به نفسك. اتصل الآن أو راسلنا عبر الواتساب على الرقم 0500-329-329. جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
3: اقرأ القرآن.
4: اقرأ القرآن.
2: مستمعينا الكرام، تعد جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة من الجمعيات الرائدة في المنطقة وتهتم بتعليم القرآن الكريم. للحديث عنها أكثر عن هذه الجمعية نسعد بأن يكون معنا عبر الهاتف الدكتور حمود بن رشيد المقاطي المدير العام لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه. دكتور حمود السلام عليكم، أهلا ومرحبا بك.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله وحيا المستمعين والمستمعات الكرام.
2: يا هلا ومرحبا دكتور حمود وحياكم الله، ونسعد بهذه الشراكة معكم في هذا البرنامج المبارك. في البداية يعني خلنا دكتور حمود ناخذ يعني كذا نبذة وتعريف عام بالجمعية.
6: طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جمعية بيان للتعليم القرآن الكريم وعلومه في مكة المكرمة مرخصة من المركز الوطني برقم 5096، وتعمل من موضع شرف وموضع شرفنا الله عز وجل بالعمل فيه، وهو شرف المكان في مكة المكرمة، خير البلاد وأحبها إلى الله عز وجل. وأيضا شرفنا الله عز وجل بشرف الرسالة وهي في خدمة كتاب الله عز وجل. ورسالتنا يعني هي تعليم القرآن الكريم وتحفيظه للأبناء والبنات والكبار والصغار وضيوف الرحمن، وليست فقط تعليم بل تمتد إلى بناء علاقة صحيحة مع القرآن قراءة وفهما وسلوكا. لذلك نحن نفخر في كل عام بتخريج نماذج من الحفاظ والحافظات الذين يحملون أثر القرآن الكريم في حياتهم، وعدد الطلاب في الجمعية أكثر من 6700 طالب وطالبة، وعدد الخاتمين 522 طالب وطالبة. وفي إحصائية سريعة كذا للآيات التي قرأت خلال هذا العام فقط في الجمعية، أكثر من 16 مليون آية، ليست كلمة ولا حرف بل آية، وفيها مليارات من الحسنات. نسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر لكل من ساهم وبذل وعمل ونشر ودعا.
2: اللهم أمين. الله يبارك في جهودكم. ويعني يمكن من المهم وخلال هذه المداخلة دكتور حمود أن نتعرف على أبرز وأهم المشاريع التي تقومون بها في هذه الفترة.
6: طيب بداية نحمد الله عز وجل، نحن يعني مع شراكتنا مع هذه الإذاعة المباركة، إذاعة القرآن الكريم المحبوبة والناشرة لكتاب الله عز وجل ومهتمة به، خلال شهر رمضان وموسم الحج نحمد الله عز وجل ونشكره على توفيقه وسداده في مشاريع الجمعية، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل أعمالنا وأن يبارك لمن ساهم معنا في هذه المشاريع. فمن المشاريع التي في الجمعية المشروع الأعظم والأكبر هو تعليم وتحفيظ القرآن الكريم للأبناء والبنات الكبار والصغار، وتأهيل وتدريب المعلمين والمعلمات، ومشروع ورث مصحفا بحيث يكون وقت هذا المصحف يوزع على الطلاب والطالبات وعلى ضيوف الرحمن. ومن المشاريع إكرام أهل القرآن الكريم الذين هم يعني من تعظيم الله عز وجل إكرامهم، سواء من الحفاظ أو المعلمين أو الدارسين، وأيضا من البرامج التي يعني نراها بالغ الأهمية وكان إذاعتنا المباركة إسهامات فيها، هي تعليم القرآن وتصحيح التلاوة لضيوف الرحمن. فالملايين كما تعلمون يأتون إلى مكة لأداء العبادة، ومع ذلك يواجه بعضهم صعوبة في قراءة سورة الفاتحة، وهي لا يخفاكم ركن لا تصح الصلاة إلا به. ومن هنا انطلقت الجمعية ببرنامج تصحيح تلاوة سورة الفاتحة لضيوف الرحمن، برنامجا عمليا مباشرا يصل إلى الحاج والمعتمر في محيط الحرم وفي إسكانات الحجاج وفي المساجد التي تكتظ بالحجاج. واليوم ولله الحمد يعني تعمل أكثر من 35 حلقة تعليمية لتحفيظ وتعليم الفاتحة، واستفاد منها خلال من شهر رمضان لشراكتنا مع إذاعة القرآن إلى الآن أكثر من 65,000 حاج ومعتمر. وهذا الأثر يؤكد أن الحاجة حقيقية، وأن الاستثمار في تعليم الفاتحة لضيوف الرحمن ليس مشروعا تعليميا فقط، بل خدمة جليلة كرام صلاتهم وعبادتهم في أطهر البقاع. ومشروعنا القادم والمهم هو يعني ما كان في إشارة البرنامج، وهو المبنى الاستثماري للصدقة الجارية في مكة المكرمة داخل حد الحرم،

0: تعليم القرآن وسهما في خدمة ضيوف الرحمن، فمن أراد بركة في ماله وأهله وأثرا يبقى بعد رحيله، هذه فرصة عظيمة للمساهمة في مبنى الصدقة الجارية بمكة المكرمة، ليبقى الأجر ممتدا بإذن الله عز وجل.
1: الله يبارك في جهودكم دكتور حمود، و يعني جميلة هذه المشاريع، خصوصا ما يعني تلمستم فيها الحاجة في مثل مشروع تصحيح التلاوة لدى ضيوف الرحمن، لمن أراد أن يكون له يعني إسهام ومشاركة، وأيضا استيضاح أكثر عن هذا المشروع المبنى الاستثماري، ما هي طرق التواصل مع الجمعية؟
0: نعم أخي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهم: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. فنوي من اليوم، من هذه الليلة، أن تستقبل عامك الهجري الجديد بصدقة مباركة. إن أردت شفاء فتصدق، وإن أردت تفريج هم فتصدق، وإن أردت بركة في مالك وأهلك فتصدق، وإن أردت أثرا يبقى بعد رحيلك فتصدق. ساهم في مبنى الاستثماري للصدقة الجارية في مكة، ليبقى أجرك ممتدا عاما بعد عام. من أراد المساهمة يستطيع من خلال تطبيق مصرف الراجحي، يعني يضغط على أيقونة التحويل في الأسفل، ثم يختار خدمات، ثم جمعية خيرية، ثم يكتب في خانة البحث جمعية بيان، ويطلع له جمعية بيان لتعليم القرآن وعلوم مكة، ويدخل على الحساب المخصص للصدقات الجارية. ثم يدخل ما شاء من مبلغ 100 300 أكثر أقل بما تجوز نفسه، وبعد ذلك يضغط على التحويل. وهنيئا لك المساهمة بضغط الزر في هذا المبنى المبارك.
1: جميل، بارك الله.
0: كما يمكن التبرع عن طريق الموقع الإلكتروني للجمعية.
1: نعم.
0: ومن أراد حساب المشروع حتى يتبرع من البنوك الأخرى، يمكن التواصل على الواتساب رقم 0500 329 329.
1: جميل، 0500 329 329 عن طريق الواتساب لمن أراد أن يتواصل مع الجمعية، جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. شكرا لك الدكتور حمود بن رشيد المقاطي، المدير العام لجمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه.
2: اقرأ القرآن.
3: اقرأ القرآن.
1: إذن مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم اقرأوا القرآن، سعدنا بكم، شكرا لكل من اتصل وشارك واسمعنا تلاوته، شكرا لكم أنتم متابعين الكرام على طيب متابعتكم وتواصلكم الدائم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بركة هذا الكتاب ونوره وهداه، وأن يجعلنا من أهل كتابه. الشكر في ختام هذه الحلقة للشيخ المقرئ صابر بن محمد عبد الحكم على يعني ما يبذله من جهد في حلقات هذا البرنامج. جزاكم الله خير شيخ صابر.
4: جزاك بارك فيك أخي إبراهيم، المستمعين والمستمعات وفريق العمل وشركائنا الكرام في جمعية بيان.
1: شكرا لطيب تواصلكم أيها الكرام، نعود نلتقيكم إن شاء الله من جديد في حلقة مقبلة، وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اقرأوا القرآن.
3: اقرأوا القرآن.
2: فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.

0: هذا البرنامج برعاية جمعية بيان لتعليم القرآن الكريم وعلومه بمكة المكرمة. نعلم القرآن ونكرم ضيف الرحمن.
1: اقرأ القرآن.
2: من برامجنا في إذاعة القرآن ناشئ في رحاب القرآن، برنامج يستضيف في كل حلقة أحد الأشبال الحافظين للقرآن وإبراز قدوات صالحة للمجتمع. ناشئ في رحاب القرآن يأتيكم غدا عند 6:00 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن. نور على الدرب.

0: على الدرب. برنامج
1: نور يضيء لنا الطريق مع نخبة من أصحاب الفضيلة العلماء. نور على الدرب يأتيكم اليوم عند 9 مساء من برامجنا في إذاعة القرآن. اللهم بك أصبحنا،
2: تنفس الصباح بيوم جديد.
3: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
2: اللهم بك أصبحنا.
1: رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا.
4: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
6: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي القصص والعنكبوت.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون.

آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون.

كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الهادي كناكري من سورتي القصص والعنكبوت.
1: فرائد وفوائد. وفوائد.
0: مبنى الدين على قاعدتين: الذكر والشكر. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لأحبك، فلا تنسى أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وليس المراد بالذكر مجرد ذكر اللسان، بل الذكر القلبي واللساني. وذكره يتضمن ذكر أسمائه وصفاته، وذكر أمره ونهيه، وذكره بكلامه. وذلك يستلزم معرفته والإيمان به وبصفات كماله ونعوت جلاله، والثناء عليه بأنواع المدح، وذلك لا يتم إلا بتوحيده. فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله، ويستلزم ذكر نعمه وآلائه وإحسانه إلى خلقه. وأما الشكر فهو القيام له بطاعته والتقرب إليه بأنواع محابه ظاهرا وباطنا، وهذان الأمران هما جماع الدين. فذكره مستلزم لمعرفته، وشكره متضمن لطاعته، وهذان هما الغاية التي خلق لأجلها الجن والإنس والسماوات والأرض، ووضع لأجلها الثواب والعقاب، وأنزل الكتب وأرسل الرسل، وهي الحق الذي به خلقت السماوات والأرض وما بينهما. وضدها هو الباطل والعبث الذي يتعالى ويتقدس عنه.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة المؤمنون.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
5: قد أفلح

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي صلاح عمر من سورة المؤمنون.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن. الرعيل الأول، نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا من برامجنا في إذاعة القرآن. سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:10 عصرا.
0: إذاعة القرآن الكريم
5: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي الرحمن والواقعة.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ خليفة الطنيجي من سورتي الرحمن والواقعة.
1: من درر الإمام ابن القيم.
2: قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في حديثه عن الاعتصام بالله وبحبله المتين: هو نوعان، اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ومدار السعادة الدنيوية والأخروية على الاعتصام بالله والاعتصام بحبله، ولا نجاة إلا لمن استمسك بهاتين العصمتين. فأما الاعتصام بحبله فإنه يعصم من الضلالة، والاعتصام به سبحانه يعصم من الهلكة، فإن السائر إلى الله تعالى كالسائر على طريق نحو مقصده، فهو محتاج إلى هداية الطريق والسلامة فيها، فلا يصل إلى مقصده إلا بعد حصول هذين الأمرين له. فالدليل كفيل بعصمته من الضلالة ويهديه إلى الطريق، والعدة والقوة والسلاح بها تحصل له السلامة من قطاع الطريق وآفاتها. والاعتصام بحبل الله يوجب له الهداية واتباع الدليل، والاعتصام بالله تعالى يوجب له القوة والعدة والسلاح والمادة التي يسلم بها في طريقه. ولهذا اختلفت عبارات السلف في الاعتصام بحبل الله بعد إشارتهم كلهم إلى هذا المعنى. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: تمسكوا بدين الله. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: هو الجماعة. وأما الاعتصام به سبحانه فهو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به، وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه ويعصمه ويدفع عنه، فإن ثمرة الاعتصام به هو الدفع عن العبد، والله يدفع عن الذين آمنوا.
1: من درر الإمام ابن القيم.
3: تنبيهات حول الطهارة والصلاة.
4: من التنبيهات حول الطهارة والصلاة أن من سنة النبي صلى الله عليه وسلم المؤكدة السواك عند الوضوء والصلاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثرت عليكم في السواك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام محافظا عليه، بينما نرى بعض أحبابنا هداهم الله عند صلاتهم وطهارتهم لا يستاكون إلا قليلا، في حين أننا نرى البعض لا يتركه إلا قليلا. وفرق كبير بين القسمين في الأجور والحسنات، فاجعله قريبا منك فهو خير كله، قدوة واقتداء وطهرة ونظافة وأجر وثواب جزيل. فكما تحتاجه لوضوئك وصلاتك، فإنك تحتاجه عند قراءتك واستيقاظك ودخولك لمنزلك، وهذه هي المواضع التي يتأكد فيها السواك. ومن التنبيهات أيضا أن من سنن الصلاة جلسة التورك، وهي في التشهد الأخير في الصلاة التي فيها تشهدان، وهي الرباعية والثلاثية، بينما نرى كثيرا من المصلين قد يجهلونه، أو أنهم يعلمونه لكنهم في سهو ونسيان عن تطبيقه، وهو سنة ثابتة يؤجر عليها المسلم. وصفة التورك أن يجعل قدمه اليسرى تحت ساقه اليمنى، ويجعل مقعدته على الأرض حال جلوسه للتشهد الثاني. وله صفات أخرى لكن هذا أيسرها، فاحرص على تلك السنة، فهي من مكملات الصلاة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وتحصيل السنن هو عمل صالح يكون في موازين المسلم.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة النساء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ علي جابر رحمه الله من سورة النساء.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: أذكار المساء.
3: كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمسى يقول: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أمسينا نشهدك، ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك، أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. أمسينا وأمسى الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شر ما فيها وشر ما بعدها. أمسينا على فطرة الإسلام، وعلى كلمة الإخلاص، وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق،

0: السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: أذكار المساء.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الحكيم الصافي من سورة سبأ.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
2: دخل الآن وقت أذان المغرب حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة المغرب، فإلى هناك.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة المغرب من رحاب المسجد الحرام. لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا، لك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالإيمان، ولك الحمد بالقرآن، لك الحمد على نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة، لك الحمد بكل نعمك علينا يا رب العالمين. لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب ربنا وترضى. لا إله إلا الله المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا، المتفرد بتصريف الأمور على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا. لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، لك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض، لك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض، لك الحمد، أنت الحق وقولك الحق ودعاؤك حق. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا وترحمنا رحمة من عندك تغنينا بها عن رحمة من سواك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض

0: اعتدلوا أقيموا صفوفكم وسدوا الخلل. الله أكبر
1: الله أكبر.

0: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: تستمعون الآن إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي.
4: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فما أحقر شأنها وما أهون قدرها، خطوبها تتجدد وأشجانها تتعدد، صفوها ممزوج بكدرها، وحلوها متبوع بمرها. أولها عناء وآخرها فناء، إقبالها خديعة وإدبارها فجيعة، لذاتها فانية وتبعاتها باقية، حلالها حساب وحرامها عقاب. إنها الدنيا سريعة الفناء، قريبة الانقضاء، يخرب عمرانها ويموت سكانها، وتذهب بهجتها، وتتبدد مسرتها، وتبيد خضرتها. ومع هذا، فما أكثر من يميل إليها ويهواها، ويبيع نفسه لرضاها، ويغرق في بحر هواها، ويعيش لها وحدها، ولا ينتظر ما بعدها، فهو في هم لازم وتعب دائم. أيها الإخوة في الله، لقد بيَّنت لنا نصوص الوحيين بيانًا شافيًا حقيقة هذه الدنيا الفانية. يقول تعالى تصغيرًا لشأنها وتحقيرًا لأمرها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، وتفاخر بينكم، وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيثٍ أعجب الكفار نباته، ثم يهيج فتراه مصفرًّا، ثم يكون حطامًا، وفي الآخرة عذابٌ شديد، ومغفرةٌ من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال جل شأنه: يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. ومما ورد عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك قوله: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة، ما سقى كافراً منها شربة ماء. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بجدي أسك ميت، والأسك هو صغير الأذن أو مقطوع الأذن، فتناوله فأخذ بأذنه ثم قال: أيكم يحب أن هذا له بدرهم؟ فقالوا: ما نحب أنه لنا بشيء، وما نصنع به؟ قال: أتحبون أنه لكم؟ قالوا: والله لو كان حياً كان عيباً فيه، لأنه أسك، فكيف وهو ميت؟ فقال: فوالله للدنيا أهون على الله من هذا عليكم. فيا إخوة الإيمان، العاقل من كان على بصيرة يحذر الاغترار بالحياة الدنيا وزينتها، ويحذر الناس من فتنتها. فهذا مؤمن آل فرعون، ذكر الله عنه أنه قال: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار. وهذا نبي الهدى عليه الصلاة والسلام يحذر من التنازع عليها والركون إليها، فيقول: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت على من قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: الدنيا خضرة قد شهيت إلى الناس، ومال إليها كثير منهم، فلا تركنوا إلى الدنيا ولا تثقوا بها، فإنها ليست بثقة. وذكرت الدنيا عند الحسن البصري رحمه الله فقال: الدنيا أحلام نوم أو كظل زائل، وإن اللبيب بمثلها لا يخدع. عباد الله، ومن الناس من استحكمت الدنيا من قلبه واستحوذت على مشاعره ولبه، فانغمس في شهواتها وهلك في أوديتها، أولئك الذين وصفهم الله بقوله: وغرتهم الحياة الدنيا، وبقوله: وفرحوا بالحياة الدنيا، وبقوله: ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. ويتبين مما سبق أن الناس في الدنيا في القصد والإرادة والجزاء صنفان. قال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها، وما له في الآخرة من نصيب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله جعل الدنيا دار ابتلاء، والآخرة دار جزاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، القائل: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، على المؤمن أن تكون نظرته للدنيا نظرةً متوازنةً متكاملة، فإدراكه لحقيقتها التي تزهد فيها لا يعني الرهبانية والانقطاع عن الحياة وترك العمل أو تحريم ما أحل الله. فالمؤمن مأمور بإعمار الأرض، ومباح له التمتع بالطيبات من الرزق، ومطالب بالسعي في الكسب الحلال والانتفاع به في حدود الشرع بلا إسراف ولا مخيلة، كما أن زهد المؤمن في الدنيا يدعوه إلى أن يقوم بالإصلاح فيها بنشر التوحيد والإيمان والسنة ومدافعة الشرك والشر والفتنة. وما ورد في ذم الدنيا من النصوص ليس المقصود منه ذم الحياة أو الأرض أو الزمان، ولكن المقصود ذم العمل السيء فيها والعصيان والانشغال بها عن طاعة الرحمن. قال ابن القيم رحمه الله: الدنيا في الحقيقة لا تذم، وإنما يتوجه الذم إلى فعل العبد فيها، وإلا فهي مبنى الآخرة ومزرعتها، وفيها اكتسبت النفوس الإيمان ومعرفة الله ومحبته وذكره ابتغاء مرضاته. وخير عيش ناله أهل الجنة في الجنة إنما كان بما زرعوه فيها، وكفى بها مدحًا وفضلًا. أمة الإسلام، إن مرور الليالي والأيام وانقضاء الشهور والأعوام من أبلغ المواعظ لذوي الأفهام. قال بعض الحكماء: كيف يفرح بالدنيا من يومه يهدم شهره، وشهره يهدم سنته، وسنته تهدم عمره؟ كيف يفرح بالدنيا من يقوده عمره إلى أجله، وتقوده حياته إلى موته؟ ألا وصلوا وسلموا عباد الله على النبي المختار الذي ضرب أروع الأمثلة زهدًا في هذه الدار، فقال: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل راكبٍ قال في ظل شجرةٍ ثم راح وتركها. ألا ما أعظم زهده في دنياه، فاقتفوا أثره واتبعوا هداه، وامتثلوا قول ربكم جل في علاه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، واجعل هذا البلد آمناً مطمئناً رخاءً وسعة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم وجنبها شر الحروب والفتن والشدائد والمحن، ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أراد أمن هذه البلاد واستقرارها بسوء، اللهم من أراد أمن هذه البلاد واستقرارها بسوء، فرد كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرًا عليه يا سميع الدعاء. اللهم انصر المستضعفين والمجاهدين في سبيلك، والمرابطين على الثغور وحماة الحدود. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين لما تحب وترضى من الأقوال والأفعال، يا حي يا قيوم. اللهم وفقه ولي عهده لهداك وتقواك. اللهم كل إخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين، اللهم فرج همهم ونفس كربهم، وأصلح ذات بينهم، وتولى أمرهم، وسد جوعتهم، وآمن روعتهم، واجمع شملهم وشتات أمرهم، وامكر لهم ولا تمكر عليهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم صل وسلم على نبينا محمد المختار وآله الأطهار وصحبه الأخيار.
3: استمعتم إلى إعادة لخطبتي الجمعة من المسجد الحرام بمكة المكرمة، والتي ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور فيصل بن جميل غزاوي.
5: علوم القرآن.

0: علوم القرآن.
1: إعجاز القرآن الكريم. جرت سنة الله تعالى أن يظهر على يد كل نبي من أنبيائه معجزة يظهر بها على قومه، وتكون دليلا على صدقه في أنه مرسل من الله تعالى. وقد كانت معجزة كل نبي من جنس ما برع فيه قومه، حتى يكون تحديه لهم فيما يعرفون وفيما يتقنون، ليكون التحدي أعظم وأشد. وقد تفوق العرب في البيان والفصاحة والبلاغة، فجاءت معجزة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من جنس ما برع فيه قومه، فأنزل الله القرآن وأعجزهم، ولم يستطيعوا الإتيان بمثله أو بعضه. وقد بين العلماء هذا العجز عن الإتيان بمثل هذا القرآن بدراسة نصوص التحدي وإثبات العجز وما يتعلق بذلك كله في هذا المبحث إعجاز القرآن، بل تجاوز ذلك إلى أن أصبح هذا الإعجاز علما مستقلا. والإعجاز اللغوي أبرز وجوه الإعجاز وأظهرها، وهو المقصود الأول من الإعجاز.
0: علوم القرآن.

0: تلكم الجنة,
1: تلكم الجنة,
0: الجنة
2: خزنة الجنة وبوابوها. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال ابن القيم: الخزنة جمع خازن مثل حفظة وحافظ، وهو المؤتمن على الشيء الذي قد استحفظ. وروى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه: من أنفق زوجين في سبيل الله دعاه خزنة الجنة. كل خزنة باب أي فلو هلم. قال أبو بكر: يا رسول الله، ذاك الذي لا توى عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأرجو أن تكون منهم. ومعنى فلو أي يا فلان، ولا توى أي لا هلاك. قال ابن القيم: لما سمت همة الصديق إلى تكميل مراتب الإيمان وطمعت نفسه أن يدعى من تلك الأبواب كلها، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل يحصل ذلك لأحد من الناس؟ ليسعى في العمل الذي ينال به ذلك، فأخبره بحصوله وبشره بأنه من أهله، فكأنه قال: هل تكمل لأحد هذه المراتب فيدعى يوم القيامة من أبواب الجنة كلها؟ فلله ما أعلى هذه الهمة وأكبر هذه النفس. وقد سمى الله سبحانه كبير الخزنة رضوان، وهو اسم مشتق من الرضا، وسمى خازن النار مالكا، وهو اسم مشتق من الملك، وهو القوة والشدة.
0: تلكم الجنة,
1: تلكم الجنة,
0: تلكم الجنة.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الفرقان.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: أَهْوَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ فهد المطيري من سورة الفرقان.
2: صفوة الأخلاق، قراءة في مكارم الأخلاق من خلال نصوص الكتاب والسنة.
3: الصحة، حرص الإنسان على صحته ومحافظته عليها من الواجبات الشرعية والصفات الممدوحة في الشرع وأدلتها في الكتاب والسنة. فمن الآيات قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، وقوله سبحانه: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقوله جل شأنه: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ومن الأحاديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. وعن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد

0: فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا أنزل معه شفاء إلا الموت والهرم. حديث صحيح رواه الإمام أحمد. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم بالطاعون بأرض فلا تدخلوها، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا منها. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. حديث صحيح رواه الإمام أحمد.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الجاثية.

الأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة الجاثية.
1: دخل الآن وقت صلاة العشاء حسب توقيت مدينة الرياض.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولمن دخل بيوتنا مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق المقام يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع، ونعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما عملنا ومن شر ما لم نعمل. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن صاحب السوء ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نعوذ بك من الهدم، ونعوذ بك من التردي، ونعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، ونعوذ بك أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك أن نموت في سبيلك مدبرين، ونعوذ بك أن نموت ملدوغين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
1: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.

0: أحد، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عبد الرحمن الصبحي من سورة مريم.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: دخل الآن وقت أذان العشاء حسب توقيت مكة المكرمة. ننتقل إلى الرحاب الطاهرة لنقل أذان وصلاة العشاء، فإلى هناك.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. نودي لصلاة العشاء من رحاب المسجد الحرام في مكة المكرمة. اللهم إنا نعوذ بك من الهرم والتردي والهدم والغم والغرق والحرق، ونعوذ بك من أن يتخبطنا الشيطان عند الموت، ونعوذ بك من أن نموت في سبيلك مدبرين. اللهم إنا نعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، ونعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم والقسوة والغفلة والعيلة والذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الفقر والكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الفقر والفاقة والقلة والذلة، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. نعوذ بك من هؤلاء الأربع. اللهم إنا نعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم فقهنا في الدين، اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد، لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الغنى والفقر، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب. اللهم ما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم طهرنا من الذنوب والخطايا، اللهم نقنا منها كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم طهرنا بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم إنا نعوذ بك من البخل والجبن وسوء العمر وفتنة الصدر وعذاب القبر. اللهم رب جبرائيل وميكائيل ورب إسرافيل، نعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، نعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر
1: الله
0: الله أكبر

0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد.

0: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
1: إذاعة القرآن الكريم
0: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

0: وآية لهم.
1: آية لهم.
2: يقول الله جل وتعالى: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. هكذا طلب الجهال بالله العلي الكبير من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهكذا يفعل الجهل بالله العظيم بأصحابه، ينطقون بالمضحك والمخزي والهزيل من القول: أو تأتي بالله والملائكة قبيلا. تأتي لنا بالله وملائكته فنشاهدهم مقابلة وعيانا، كلام لا يقوله حتى الأطفال. ولذا ليس غريبا أن يقولوا يوم القيامة معترفين بخطئهم وهم يتنازعون في جهنم مع من أضلوهم، يقولون: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ثم لم يجدوا تبريرا لما كانوا فيه من جهل بالله العظيم في الدنيا، حينما كانوا يسوون بينه سبحانه وتعالى وبين أصنام وأحجار كانوا يعبدونها من دونه عز وجل، إلا برمي وتعليق ما أصابهم من خزي وعار وعذاب يوم القيامة على شماعة المجرمين. قال الله جل وتعالى يحكي قولهم: وما أضلنا إلا المجرمون. وكأنهم لم يكن لهم عقول يفقهون بها. وصدق الله جل وتعالى القائل في مثل هؤلاء الجهال به: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره. ثم انظر كيف انقلب كثير من الجهال بالله العظيم من كفار قريش حينما عرفوه سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، انقلبوا إلى قادة إسلاميين عظام لم يعرف التاريخ لهم مثيلا عندما استقر الإيمان في قلوبهم وآمنوا بالله جل وتعالى حق الإيمان.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن: اللهم بك أصبحنا.
4: تنفس الصباح بيوم جديد.
5: سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: اللهم بك أصبحنا. رفيق الصباح المنوع بمواضيعه وضيوفه وفقراته ومشاركاتكم يزدان ويتضوع. اللهم بك أصبحنا يأتيكم من الأحد إلى الخميس عند 6:30 صباحا من برامجنا في إذاعة القرآن: مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة 3 من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند 1 ظهرا من برامجنا في إذاعة القرآن: سؤال على الهاتف.
6: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
7: مساك الله بالخير يا شيخ.
8: يا هلا ومسهلا.
3: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 4:20 عصرا.
9: إذاعة القرآن الكريم
10: من المملكة العربية السعودية، هدى

0: عن أسئلة المستمعين، إعداد وتقديم أحمد ابن عبد الله الشدي، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله مستمعين الكرام إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي نور على الدرب. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء، مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: شيخ صالح، حسن الله إليكم. قال الله تعالى في مطلع سورة الفجر: والفجر وليال عشر فأقسم الله بالفجر. ما الحكمة من قسم الله عز وجل ببعض مخلوقاته، وما الحكمة أيضا من القسم بوقت الفجر؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المقصود أن الله يقسم بهذه الأشياء لعظمتها ولفت النظر إلى فائدتها، لأنه جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه، ولا يقسم إلا بشيء له شأن. أما المخلوق فلا يحلف إلا بالله ولا يقسم إلا بالله، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. أما الله جل وعلا فإنه يقسم بما شاء من مخلوقاته، ولا يقسم إلا بشيء له شأن ينبه إليه. هنا أقسم بالفجر، الفجر هو ظهور أول النهار في آخر الليل، لأن هذه آية عظيمة من آيات الله، من آياته الليل والنهار، الشمس والقمر. الله جل وعلا جعل هذه الآيات العظيمة المتعاقبة دليلا على قدرته ووحدانيته، وشرع عندها ما شرع من العبادات. والفجر وليال عشر، ليالي العشر هي ليالي العشر من رمضان، أما الأيام العشر فهي عشر ذي الحجة. نعم.
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم شيخ صالح. هذا سائل يقول: قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، فهل هذا نهي عن زخرفة المساجد أم ماذا؟ لو وضحتموه جزاكم الله خيرا.
2: نعم، هذا فيه النهي عن المبالغة في زخرفة المساجد وتزيينها بالنقوش، فإن هذا غير مشروع. والمساجد إنما تبنى للصلاة لا للمباهات، الصلاة والعبادة لا للمباهات مما يشغل المصلين بالنقوش والكتابات في جدرانها. يجب أن تخلو المساجد من ذلك، يتفرغ المصلون للصلاة. نعم.
1: أحسن الله إليكم. معالي الشيخ صالح، هذا سائل يقول: هل للشفاعة يوم القيامة فضل للشافع الذي أذن الله له؟
2: بلا شك أن الشفاعة التي يأذن الله بها لمن يشاء من خلقه وفي من يشاء من خلقه، ففيها إكرام للشافع، في أن الله جل وعلا يقبل شفاعته، هذا إكرام له ونفع للمشفوع فيه، أن يريحه الله مما هو فيه من كرب وضيق، أو أن يرفع الله درجته ويكرمه في الجنة. نعم.
1: بارك الله فيكم شيخ صالح. هذا سائل يقول: ما هو المقام المحمود الذي اختص به نبينا صلى الله عليه وسلم؟
2: المقام المحمود هو الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون، وهي المذكورة في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم.
1: عندما يريد المسلم العمرة، هل يكفي نطقه بلبيك الله مرة واحدة عن استحضار النية؟
2: لا بد من القلب، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد أن ينوي العمرة عند الإحرام، ينويها بقلبه وإن تلفظ بلسانه قال لبيك اللهم عمره فلا بأس بذلك، ليذكر نفسه بأنه قد أحرم وأنه في عمره. نعم.
1: أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم قوله شفاء لا يغادر سقما؟
2: هذا في الرقية، في دعاء الرقية: اشفني أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر أي لا يترك سقما أي مرضا، بل شفاء يرفع المرض كله. نعم.
1: بارك الله فيكم. سائل يقول: هل يجوز للموصي أن يوصي بأكثر من ثلث ماله؟ بارك الله فيكم.
2: ليس له ذلك، ليس له إلا الثلث فأقل، ولا يجعل كل ماله وقفا أو يوصي به كله، وإنما يوصي بالثلث فأقل. نعم.
1: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: ما هو معنى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم إن أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وأن تبغض في الله؟
2: أوثق عرى الإيمان أي أقوى عرى الإيمان التي يتمسك بها الحب في الله، لأن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، لأنه رجل صالح، لأن الله يحبه فأنت تحبه، هذا من أوثق عرى الإيمان التي يتمسك بها. والبغض في الله تبغضه لأن الله يبغضه، لأن يكون مخالفا لأمر الله، مستهترا في طاعة الله، فأنت تبغضه من أجل ذلك. نعم.
1: جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائر يقول: ما هي أبرز كتب الإمام ابن حجر رحمه الله؟
2: الإمام ابن حجر أبرز كتبه فتح الباري، شرح صحيح البخاري، المجموعة الضخمة للعلوم الشرعية، فهو كتاب حافل بالعلوم الشرعية، وهو أجود وأكبر كتبه رحمه الله. له كتب غيره، لكن هذا أكبرها وأجملها وأشملها. نعم.
1: سائل يقول: ما هو سبب نزول قول الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم؟
2: هذه الآية في قصة أبي طالب عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه وهو في سكرات الموت، قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان عنده نفر من المشركين فقالوا له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. من شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على عمه أنه قال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فنهى الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لعمه أبي طالب لأنه مشرك. نعم.
1: أحسن الله إليكم. هل يلزم من دخل على مجلس أن يسلم على الجميع برفع الصوت ويجلس في آخر المجلس؟
2: يجزي أن يقول السلام عليكم ويجلس في ما انتهى به المجلس، ولكن الأفضل أن يسلم على الكبير في المجلس، كبير العلم أو كبير السن، يبدأ به ويكمل على الباقين، على من يمينه عن يمين الكبير إلى أن يكمل الموجودين. وإن سلم سلاما عاما وجلس فإن هذا يكفي. نعم.
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: كنا جالسين ومرت جنازة من أمامنا، فقام أحدنا وأمرنا بالقيام وقال إنها سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل كلامه هذا صحيح؟
2: نعم، السنة إذا مرت به جنازة في طريقها إلى المقبرة أو إلى المسجد ليصلى عليها أن يقوم، حتى ولو كانت جنازة كافر إذا مرت يقوم لها، فقد قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت فقالوا: يا رسول الله إنه ليس بمسلم، قال: أليس نفسا؟ ويقوم لها. نعم.
1: أحسن الله إليكم. شيخ صالح، هذا السائل يقول: أيهما أحب للرسول صلى الله عليه وسلم، مكة أم المدينة؟
2: الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب مكة ويحب المدينة، إلا أن حبه لمكة أكثر، ولولا أن أهلها أخرجوه منها ما خرج، كما قال صلى الله عليه وسلم: لمكة لأنت أحب البقاع إلى الله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. خرج صلى الله عليه وسلم وهو لا يريد الخروج، وإنما أخرج بأذى المشركين، هاجر إلى المدينة هو وأصحابه ليسلموا من أذى المشركين. نعم،
1: بارك الله فيكم. أيضا من الأسئلة التي وردت، هذا السائل يقول: أمنع أبنائي من الخروج للعب مع أقرانهم لخوفي عليهم من العين والحسد، وقد نبهني كثير من أقربائي عن هذا وقالوا هذا فيه ضعف توكل، ماذا يجب علي وهل هذا الكلام صحيح؟
2: شدة الخوف على الأولاد أن يصابوا هذا غير مشروع، وهذا فيه مشقة على الإنسان. يثق بالله عز وجل ويدعو لهم بالسلامة والهداية، ويمنعهم من مجالس السوء ومن رفقة أهل السوء، ويربيهم تربية شرعية حسنة، هذا هو المطلوب منه. نعم،
1: بارك الله فيكم. على الشيخ، هذا سائر يقول: توفي والدي وهو لم يقضي ما عليه من صيام رمضان لأنه كان مريضا، فهل نقضي عنه تلك الأيام؟
2: إذا كان ما استطاع أن يقضيها، مات في مرضه، أفطر من أجل المرض ومات في ذلك المرض، فليس عليه شيء. أما إذا كان شفي من هذا المرض، استطاع القضاء ولكنه لم يقضي، فإنه يقضى عنه. قال صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. نعم،
1: أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هو الواجب من الزوجين لبعضهما؟
2: أن يحسن كل من الزوجين مع الآخر السيرة والعشرة وبذل الحقوق التي عليه له. نعم،
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: في قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سن سنة حسنة فعمل بها كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها، يسأل: ألا تدخل فيه أعمال البدع التي يحيونها بعض الناس وتكون بذكر الله تعالى؟
2: المراد بهذا الحديث: من أحيا سنة تركها الناس، سنة تركها الناس فأحياها فله أجرها وأجر من عمل بها. ليس المراد أنه يحدث عبادة في الإسلام لم يشرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما المراد أنه أحيا سنة تركها الناس. نعم،
1: أحسن الله إليكم. على الشيخ صالح، هذا سائل يقول: عند وفاة أحد من عائلتنا نستضيف الناس في بيتنا ونطعمهم، هل هذا الفعل صحيح؟
2: هذا بدعة ولا يجوز. يقول أحد الصحابة: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة. هذا لا يجوز، نصب السرادقات وترك الأعمال والجلوس للعزاء، كل هذا لا يجوز. التعزية مشروعة لكنها متيسرة في أي مكان تلقى المصاب، في المتجر، في المسجد، في الشارع تعزيه، تقول: أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر الله لميتك، إذا كان ميته مسلما، ويكفي هذا عن هذه التكلفات. أما يصنع لهم الطعام هذا من السنة، قال صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما، لما استشهد جعفر رضي الله عنه قال: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. صنعة الطعام لأهل الميت سنة بقدر حاجتهم. نعم،
1: بارك الله فيكم وأحسن إليكم. معالي الشيخ صالح، سائل يقول: هل يجوز لي كمعلم للقرآن أن آخذ أجرة على تعليمي للناس؟
2: هذا شيء جيد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، لكن إذا درست القرآن احتسابا لوجه الله فلا تأخذ شيئا على ذلك، ليبقى لك ثواب الاحتساب. نعم، ولو أخذته جاز لك ذلك، لكن تركه أفضل. نعم،
1: بارك الله فيكم. هذا سائل يقول: هل على الأراضي التجارية زكاة وكيف تزكى؟
2: نعم، هذه عروض تجارة، إن باعها فإنه يزكي قيمتها.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ محمد باسعد من سورة الإنسان.
1: في ميزان النوايا.
2: صباح الخير. تنتشر ظاهرة تبادل الهدايا بين الناس، إذ يمكن للهدية أن تحمل معان مختلفة حسب المناسبة التي تقدم فيها، كما أن لها أنواعا وأسسا لاختيارها وطريقة تقديمها. ومن المعروف أن الشعور بالسعادة لا يقتصر على متلقي الهدية فحسب، بل يشعر الشخص الذي يقدمها بمشاعر إيجابية عديدة، منها تحقيق الذات والشعور بالسعادة لأنه استطاع منحها لمن يحب، ومنها كذلك الشعور بالكرم والعطاء. الهدية عادة حسنة وإيجابية، وهي في ميزان النوايا عمل مأجور إذا احتسب مهديها ثواب أثرها في نفس متلقيها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. والتهادي بين الناس أمر مرغوب فيه شرعا وعادة حسنة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها. الهدية عادة حسنة وكرم، وفي ميزان النوايا عبادة وأجر.
1: في ميزان النوايا.
3: ترددات إذاعة القرآن الكريم في منطقة الرياض على موجات الإف إم. الرياض 100 الزلفي 97.5
4: 97.5
3: عفيف 92.5
4: 92.5
3: الرين 88 على موجات الإف إم.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
7: هدى للناس.
0: نقدم لكم

وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه.

0: عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم.
1: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ الشيخ ياسر الدوسري من سورتي المؤمنون والنور.
2: طريق الخلاص.
1: الدعاء من أنفع الأدوية، وهو عدو البلاء، يدافعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل، وهو سلاح المؤمن. وله مع البلاء ثلاثة مقامات: أحدها أن يكون أقوى من البلاء فيدفعه، والثاني أن يكون أضعف من البلاء فيقوى عليه البلاء فيصاب به العبد ولكنه قد يخففه وإن كان ضعيفا، والثالث أن يتقاوما ويمنع كل واحد منهما صاحبه. ومن أنفع الأدوية الإلحاح في الدعاء. وقد روى ابن ماجه في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة فيستحسر ويدع الدعاء وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا، فجعل يتعاهده ويسقيه فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله. وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن: الرعيل الأول. نعيش معه قصص الصحابة والصحابيات رضوان الله عليهم. الرعيل الأول مع عبد الله الحنيشل يأتيكم غدا عند الثالثة عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن: دروس من الحرمين. نواصل عرض أفضل الدروس المسجلة بأصوات أهل العلم من رحاب الحرمين الشريفين. دروس من الحرمين تأتيكم الثلاثاء عند العاشرة صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن: مجالس الإقراء.
4: برنامج يعرض فيه أصحاب الفضيلة المختصون علوم الإقراء المتعلقة بالقرآن الكريم. العد والرسم.
3: مجالس الإقراء يأتيكم الثلاثاء عند الواحدة مساء.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
1: مجالس التفسير.
0: مجالس التفسير مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير، تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في مجلس مبارك من مجالس التفسير. باسمكم جميعا أيها الكرام نسعد كثيرا بالترحيب بضيف هذا البرنامج الدائم صاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير، الذي سيتولى مشكورا مأجورا تفسير هذه الآيات البينات. فأهلا وسهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة.
3: وأنا أرحب بكم وبالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
2: شيخنا الكريم، كنا قد توقفنا عند الآية 30 من سورة العنكبوت في المجلس الماضي. في هذا المجلس الطيب سنواصل إن شاء الله الحديث عن هذه الآيات المباركات من سورة العنكبوت وعن تفسيرها وهداياتها عند قول الله عز وجل: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. نستمع إياكم محبتي في الله لهذا الترتيل العطر المبارك لهذه الآية وما بعدها من آيات بينات، ثم نعود إن شاء الله لبداية واستهلال حوارنا مع شيخنا وضيفنا الكريم، فأكرمونا بالمتابعة.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام من جديد بعد أن انصتنا وإياكم لتلاوة ندية لهذه الآيات المباركات من سورة العنكبوت عند قول الله عز وجل: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. نرحب بشيخنا الشيخ الدكتور فالح الصغير. شيخنا أحسن الله إليكم، لو تحدثنا عن طبيعة البشر، الفرح والسعادة والأنس بالولد والفرح بالولد، هل ينافي كمال المرتبة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه قريب مجيب. قال الله جل وعلا: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. لا زال السياق مع قصة إبراهيم خليل الله عز وجل عليه السلام. قال الله جل وعلا: ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى. الله جل وعلا أرسل هؤلاء الرسل الملائكة إلى خليله إبراهيم ليبشروه، والبشرى اسم للبشارة، وهي الإخبار للشخص المبشر بما يسره سواء من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة. فالملائكة جاءت بالبشرى لإبراهيم. ما هي هذه البشرى؟ هي أنه سيولد له ولد، وهو إسحاق عليه السلام. فبشروه بالولد، إبراهيم على كبر، وكذلك امرأته على كبر وهي عقيم، فلذلك جاءت البشرى هنا مضاعفة، جاءت البشرى مضاعفة بالولد الصالح، بالولد الصالح من امرأته سارة. طبعا كانت امرأته جالسة وتسمع، فتعجبت من ذلك، تعجبت من ذلك. والبشرى الثانية: قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. ما هي هذه القرية؟ القرية التي كان فيها لوط عليه السلام، أرسلهم الله جل وعلا كما هو معروف من قصة لوط. قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، يعني بسبب الظلم منهم وانتشار الظلم واليأس من صلاحهم، فالله جل وعلا أهلكهم، وذلك برفع هذه القرية ثم قلب عليها سافلها، حتى كما قيل في بعض الآثار أن الملائكة سمعت صياح ديكهم ونباح كلابهم. نعم،
0: الله المستعان. أحسن عليكم شيخنا الكريم. شيخنا، تحدثنا هنا عن خلق كريم رفيع لإبراهيم الخليل عليه السلام، وقد وهب الله عز وجل أنبياءه هذه الأخلاق الكريمة الفاضلة حول رأفة إبراهيم صلى الله عليه وسلم وشفقته على لوط عليه السلام.
1: نعم، لما جاءت الملائكة إلى إبراهيم بالبشرى وأخبروه بأنهم أرسلوا لهلاك قوم لوط على ظلمهم، أشفق خليل الله إبراهيم عليه السلام على لوط عليه السلام، فعارضهم بحسب ما يأتي من قوله سبحانه وتعالى: قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. أي لما قالت الملائكة لإبراهيم إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين، وصفوهم بالظلم فلم يستثن منهم أحدا، قال لهم مجيبا: إن فيها لوطا، يعني لوط عليه السلام ليس من الظالمين، بل هو من رسل الله عليهم الصلاة والسلام ومن أهل الإيمان به والطاعة له. فكأنه قال: كيف تهلكون أهل هذه القرية وفيها لوط، وكيف تقولون إنهم ظالمون وفيهم لوط؟ فقال الرسل، يعني الملائكة: نحن أعلم بمن فيها، يعني نعلم أن فيهم لوطا، لننجينه وأهله، أي من العذاب ومن الهلاك الذي هو نازل بأهل هذه القرية. فالله جل وعلا عدل، أنجى لوطا ومن آمن معه من أهله، وأهلك أهل هذه القرية الذين اتصفوا بالظلم، ومنهم امرأة لوط لأنها معهم وتدل على ما يفعله لوط عليه السلام. نعم،
0: أحسن عليكم شيخنا الكريم، يعني حقيقة استوقفتني في هذه الآية الكريمة هذا الاستثناء، إلا امرأته كانت من الغابرين. هل نستطيع أن نقول من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه؟
1: نعم، فالله جل وعلا استثنى من النجاة، يعني استثنى لوط من الهلاك، ثم قال وأهله، فاستثنى قال إلا امرأته، إلا امرأته يعني ليست ناجية. طيب لماذا؟ طبعا قال المفسرون إن امرأة لوط كانت كافرة وتعين على لوط وتنبه على أضيافه. قد يقول قائل يعني هل قد تكون تدخل معهم في زنا ونحوه؟ لا، لم تكن كذلك، لكنها كانت مع قومها في الكفر، مع قومها في الكفر، ولذا قال الله جل وعلا كانت من الغابرين أي الباقين في العذاب، يعني فإن هالكة من بين أهل لوط مع قومها، فتعذب من جملتهم ولا تنجو في من نجوا، لأنها كانت تمالئهم على كفرهم وبغيهم. وهذا يدل مثل ما تفضلت على أنه لا يشفع لأحد عند الله نسبه ولا حسبه، فامرأة لوط لم ينجها من العذاب كونها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، ويدل على أن العذاب إذا نزل عم الظالمين ومن أعانهم على ظلمهم وأيدهم كما حصل لامرأة لوط عليه السلام. نعم
0: شيخنا الكريم، ربما أيضا يتساءل سائل هل الأنبياء والمرسلين ينجون من كدر الدنيا ومن أحزانها؟ أحسن الله عليكم.
1: لا طبعا، هم كغيرهم من البشر، قال الله سبحانه وتعالى ولما أن جاءت رسلنا، يعني بعد هذه الآية، ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. فقوله سبحانه وتعالى ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم، أي حين جاءت الرسل لوطا عليه السلام بعد مفارقتهم إبراهيم عليه السلام، دخلوا على لوط في صورة شباب حسان، فلما رآهم كذلك ظن أنهم من الإنس سيئ بهم، يعني ساء مجيئهم، أي جاءه ما ساءه وخاف منه وأحزنه لأنه ظنهم من البشر، ولا يعلم طبعا أنهم ملائكة، فظن أنهم غرباء نزلوا أضيافا عليه، فخاف عليهم من قومه ما كان يكون منهم بالغرباء من الفاحشة، لكونهم في أحسن صورة من الصور البشرية. قال وضاق بهم ذرعا، أي عجز عن تحمل الأمر وحزن وضاق صدره لخوفه من قومه أن ينالوا أضيافه بسوء، هذا كما قال الشوكاني رحمه الله في التعليق على هذه الآية، فدل على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثل مثل البشر في الفرح والحزن والضيق والكآبة إذا كان يعتريهم ما يعتري البشر، ولذا إذا جاءت هذه الأسباب أسباب الضيق والكآبة يصيبهم ما يصيبهم، لكن لقوة إيمانهم بالله يدركون أهمية النتائج الحسنة بالنسبة لهم. نعم
0: شيخ نحصل عليكم، نتأمل هذه الآية الكريمة ولما أن جاءت رسلنا لوطا، هل هنا رسلنا المقصود بهم الملائكة؟ أحصل عليكم.
1: نعم الرسل مقصود هنا الملائكة،
0: نعم.
1: لأن الله جل وعلا أرسلهم فهم رسل،
0: لكن استوقفتني شيخنا الكريم يعني وقالوا لا تخف ولا تحزن، هل نستطيع أن نقرر هذه القاعدة القرآنية العظيمة في من خاف من شيء أو مثلا أبلغ بوجود مرض لديه أن يطمئن ويواسى وأيضا حتى يعني يخف عليه الحزن والألم؟
1: نعم، هذا من الأدب العام المهم، أن الخائف ينبغي تطمينه ليزول عنه هذا الخوف ويتعامل مع سببه بالتعامل، خلنا نقول بعبارة اليوم، طبيعي ولا يشتد على نفسه فيه. فرسل الله اللي هم الملائكة هنا طمأنوا لوط عليه السلام وقالوا لا تخف ولا تحزن، فلا تخف علينا من قومك ولا تحزن فإنهم لا يقدرون علينا، إنا منجوك أي من العذاب الذي هو نازل بقومك وأهلك، يعني سننجي أهلك معك، إلا امرأتك فإن هالكة في من يهلك من قومها، لأنها كانت من الغابرين يعني من الباقين في العذاب. يقول الشوكاني رحمه الله أخبروا لوطا بما جاءوا به من إهلاك قومه وتنجيته وأهله، إلا امرأته كما أخبروا بذلك إبراهيم عليه السلام. نعم
0: شيخنا أحسن الله عليكم، البعض ربما يرتكب الذنب وكذلك الكبيرة ولا يبالي ولا يدرك عواقبها، فلو تحدثنا أحسن الله عليكم عن هذا الأمر استنادا على شدة عقوبة الله عز وجل لقوم لوط.
1: الله جل وعلا يمهل ولا يهمل سبحانه وتعالى، فقد يظن صاحب الذنب أنه إذا استمرأ الذنب أنه لا عقوبة عليه لا في الدنيا ولا في الآخرة. الله جل وعلا يمهل الإنسان، وبعبارة اليوم يعطيه فرصة وثانية وثالثة إلى آخر ذلك، لكن لا يسلم من شدة العقوبة إذا استمر واستمرأ هذا الذنب. ولذلك قال جل وعلا لما قوم لوط استمرأوا هذه الفاحشة وصارت عادية بالنسبة لهم وصارت مهنة لهم، قال الله جل وعلا إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، يعني منزلون لا محالة على هذه القرية، قرية سدوم التي بعث فيها لوط، وهي قرية لوط عليه السلام. وقوله رجزا من السماء يعني عذابا من السماء، وهو الرمي بالحجارة، والرجز العذاب المؤلم يكون فيه اضطراب شديد يضطرب منه من أصابه كائنا من كان. ومعنى كونه من السماء أي أنزل عليهم من الأفق يعني من الأعلى، فهو يعني عظيم إذا جاء كالمطر، فهو عظيم وقعه شديد صدعه، كما قال جل وعلا في سورة هود فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. هذا كله يخوف صاحب المعصية ويخوف الإنسان إذا وقع فيها أن يناله العذاب من الله سبحانه وتعالى. نعم
0: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، يعني أيضا هذه الآية الكريمة العظيمة ختمت بما كانوا يفسقون، هل نستطيع أن نقول أن الفسق سبب عظيم لوقوع العقوبات والبلايا؟
1: نعم الفسق هو الخروج، والمقصود بالفسق في الشرع هو الخروج عن طاعة الله إلى معصيته، فالفسق المقصود هنا وهو وقوعهم في الفاحشة واستمرارهم لهذه الفاحشة، فكان هذا الفسق سببا لعذابهم. وكذلك كل أمة تعذب فإنما يكون عذابها بسبب ما وقع منها من الفسق، وخصوصا إذا كان هذا الفسق منتشرا ومشتهرا واستمرأوه الناس ولم ينكروه حتى في نفوسهم، فيكون سببا للعقوبة والعياذ بالله. نعم
0: محسن عليكم شيخنا الكريم، من الذي ينتفع بالآيات والعبر والعظات؟
1: الذي ينتفع بها هو من يعقلون أوامر الله سبحانه وتعالى فيعملون بها ويعقلون نواهيه فيجتنبونها. الله جل وعلا هنا قال ولقد تركنا منها آية بينة يعني واضحة لقوم يعقلون، قوله ولقد تركنا منها يعني من القرية على ما عليه أكثر المفسرين آية بينة أي علامة واضحة ظاهرة، والآية هي العلامة الدالة على أمر. قال ابن عباس الآية البينة آثار منازلهم الخريبة لما عذبهم الله سبحانه وتعالى، وقال قتادة في البين هذا قال هي الحجارة التي أهلكوا بها أبقاها الله حتى أدركها أوائل هذه الأمة، وقال لقوم يعقلون أي لذوي العقول النيرة يستعملون عقولهم في الاستبصار والاعتبار والاتعاظ وتهديهم إلى التأمل والتفكر في الآيات والعظات والعبر فينتفعون بها، كما قال سبحانه وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل يعني تمرون في الصباح وفي الليل أفلا تعقلون. نعم
0: شيخنا الكريم، هل نستشف من هذه الآيات الكريمة بيان الحكم الشرعي في مرتكبي جريمة اللواط، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية؟
1: نعم ذكر بعض المفسرين هذا الأمر، قال وفي الآيات من الدلالة على ذم اللواط وقبحه ما لا يخفى وكبيرة بالإجماع، ونصوا على أنها أشد حرمة من الزنا، وفي الآية الكريمة لم يذكر حد اللواط، فلذلك اختلف أهل العلم في حده على قولين. القول الأول أن حده القتل بكل حال سواء أكان الفاعل والمفعول به محصنين أو غير محصنين، والمحصن هو الذي تزوج وجامع في نكاح صحيح. هذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن الهادي وغيرهم، قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ثم إن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على قتل اللوط الفاعل والمفعول به، واختلف العلماء القائلون بهذا القول في كيفية القتل. قال بعضهم يحرق بالنار، وقال بعضهم يرجم بالحجارة حتى الموت، وقال آخرون يلقى من أعلى مكان في البلد. وأما كيفية قتله فالذي رآه بعض أهل العلم ويرجحه كثيرون أن يرجع إلى رأي الإمام، رأي الإمام، فيقتل بما يردع عن هذه الفعلة الشنيعة، لأن هذا لا يمكن التحرز منه إطلاقا، فالزنا يتحرز منه. فإذا رؤي رجل معه امرأة غريبة قلنا له: من هذه؟ أما الرجل مع الرجل فلا يمكن ذلك، يعني الشبهة لا تتطرق إليهم. هذا القول الأول بفروعه. أما القول الثاني أن حده كحد الزاني، يعني إذا كان اللوطي محصنا رجم، وإن كان غير محصن فإنه يجلد ويغرب. وهذا القول هو رواية في مذهب الإمام أحمد، وقالوا إن الحديث لا تقوم به حجة، بمعنى أنه لا يصل إلى درجة يستباح بها دم المسلم، واللواط فاحشة بنص القرآن الكريم، فيجب أن يلحق بالفاحشة التي نص القرآن الكريم على حدها وهي الزنا، فعليه يكون طريقه طريق الزنا، فيرجم المحصن ويجلد غير المحصن ويغرب. هذان القولان، والذي يرجحه كثير من المحققين هو القول الأول، أنه يقتل، والقتل سواء كان محصنا أو غير محصن، وهذا طريقة القتل راجعة للإمام، يعني للحاكم. نعم،
0: يعني شيخ الكريم، فاقتلوا الفاعل والمفعول المقصود به الإمام، هو الذي ينفذ الحكم.
1: طبعا، هو القتل جميع الحدود الذي يحكم بها القاضي، إلا ما كان من التعزير يحكم به الإمام الحاكم، والحاكم هو الذي يأمر بالقتل أو عدمه، فمجرد الحكم لا يكفي للتنفيذ إلا بإذن الإمام، بإذن الوالي. نعم،
0: أحسنكم شيخ الكريم. المتأمل كذلك بالتاريخ، هنا أرسل الله عز وجل الأنبياء والمرسلين، ربما أسماءهم اختلفت وشخوصهم كذلك تغيرت، لكنهم في دعوتهم تقوم على وجوب عبادة الله عز وجل والاستعداد ليوم الآخر، وكذلك تحريم الإفساد في الأرض والسعي كذلك لعمارتها. لو تحدثنا عن هذا المعنى العظيم، أحسن الله عليكم.
1: نعم، رسالة الرسل واحدة، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه الرسالة الأصل، هذه الرسالة الأصل. هنا بعد هذه الآيات قال الله جل وعلا: وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر، ثم قال: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فأصل الرسالة هي وجوب عبادة الله جل وعلا والاستعداد لليوم الآخر، ثم قال: ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذه رسالة شعيب عليه السلام، لأن قومه كانوا مشتهرين بالإفساد بالمال ويطففون المكاييل والموازين، فإذا كان لهم نقصوا المكيال، وإذا كان عليهم زادوا بحيث يكون لهم القيمة أعلى. ولذلك هنا يعني هذه الرسالة الخاصة، كما أن رسالة لوط في النهي عن الفاحشة، كما أن رسالة موسى في النهي عن السحر والكهانة وما يتعلق بذلك، وهكذا. فرسالة شعيب هنا مع الأصل الذي هو اعبدوا الله، وهي رسالة الأنبياء جميعا، هي ألا يكونوا مفسدين في المال، ألا يكونوا مفسدين في المال. فأما عبادة الله فهذه تواترت فيها الآيات والأحاديث، ومنها ما جاء عن نوح عليه السلام كذلك: يا قوم اعبدوا الله، وكذلك رسالة محمد صلى الله عليه وسلم والأنبياء قبله. في الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقال أيضا: وارجوا اليوم الآخر، أي صدقوا به وتوقعوا دائما مجيئه، وخافوا ما فيه من أهوال وأحوال، يعني خافوا عذاب الله جل وعلا يوم القيامة، فعذابه على العاصين. فانتبهوا لأمركم وانتبهوا لليوم الآخر وما يكون فيه. نعم،
0: أحسن الله عليكم شيخنا الكريم. أيضا لو تحدثنا عن بيان نقمة الله عز وجل على المكذبين والظالمين وكذلك الفاسقين، استنادا لقول الله عز وجل: فكذبوه فأخذتهم الرجفة

0: أصبحوا في دارهم يعني بلدهم، فإن الدار تطلق على البلد، ولذا قيل للمدينة دار الهجرة، والمراد مساكنهم. وأقيم فيها الواحد مقام الجمع لأمن اللبس، لأنهم لا يكونون في دار واحدة. قال جاثمين أي باركين على الركب، والمراد ميتين على ما روي عن قتادة وغيره. فهنا يعني الصيحة كانت مفجعة، أحيان لو تصادم سيارتان وظهر صوت لفزع الذي يسمع هذا الصوت. كيف بالصيحة هذه القوية العظيمة الذي هزت البلد، يعني سببت رجفة في البلد، ماتوا جميعا من هذه الصيحة والعياذ بالله. يقول ابن كثير رحمه الله: فأهلكهم الله برجفة عظيمة وصيحة أخرجت القلوب من حناجرها، وعذاب يوم الظلة الذي أزهق الأرواح من مستقرها، إنه كان عذاب يوم عظيم. نعم،
1: أحسن الله إليكم شيخنا الكريم، وبارك الله فيكم وفي علمكم في ختام هذا المجلس المبارك من مجالس التفسير.
0: وإياكم والإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات.
1: شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ والأستاذ الدكتور فالح بن محمد الصغير هذا البيان المبارك في تفسير هذه الآيات البينات من سورة العنكبوت، على أمل إن شاء الله في إكمالها في المجلس القادم من مجالس التفسير. دمتم بحفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مجالس التفسير،
3: مجالس التفسير، مجالس إيمانية وتربوية مستنبطة من آي الذكر الحكيم مع الشيخ فالح بن محمد الصغير. تقديم عبد الرزاق العليوي، تنفيذ عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورتي الزمر وغافر.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الله الجهني من سورتي الزمر وغافر.
1: آيات الحقوق. آيات الحقوق.
2: قال الله تعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. قال أهل التفسير: يأمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول ويعلن بما هو عليه من الهداية إلى الصراط المستقيم الدين المعتدل المتضمن للعقائد النافعة والأعمال الصالحة والأمر بكل حسن والنهي عن كل قبيح. الدين الذي عليه الأنبياء والمرسلون خصوصا إمام الحنفاء ووالد من بعث من بعد موته من الأنبياء خليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو الدين الحنيف المائل عن كل دين غير مستقيم من أديان أهل الانحراف كاليهود والنصارى والمشركين. وهذا عموم، ثم خصص من ذلك أشرف العبادات فقال: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي، وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما على محبة الله تعالى وإخلاص الدين له والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح، وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفس من المال لما هو أحب إليها وهو الله تعالى. ومن أخلص في صلاته ونسكه استلزم ذلك إخلاصه لله في سائر أعماله. وقوله: ومحياي ومماتي، أي ما آتيه في حياتي وما يجريه الله علي وما يقدر علي في مماتي، الجميع لله رب العالمين لا شريك له في العبادة، كما أنه ليس له شريك في الملك والتدبير. وليس هذا الإخلاص لله ابتداعا مني وبدعا أتيته من تلقاء نفسي، بل بذلك أمرت أمرا حتما لا أخرج من التبعة إلا بامتثاله وأنا أول المسلمين من هذه الأمة. قل أغير الله من المخلوقين أبغي ربا، أن يحسن ذلك ويليق بي أن أتخذ غيره مربيا ومدبرا، والله رب كل شيء، فالخلق كلهم داخلون تحت ربوبيته منقادون لأمره، فتعين علي وعلى غيري أن يتخذ الله ربا ويرضى به وأن لا يتعلق بأحد من المربوبين الفقراء العاجزين. ثم رغب ورهب بذكر الجزاء فقال: ولا تكسب كل نفس من خير وشر إلا عليها، كما قال تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، بل كل عليه وزر نفسه، وإن كان أحد قد تسبب في ضلال غيره ووزره فإن عليه وزر التسبب من غير أن ينقص من وزر المباشر شيء. ثم إلى ربكم مرجعكم يوم القيامة فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون من خير وشر، ويجازيكم على ذلك أوفى الجزاء. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، أن يخلف بعضكم بعضا، واستخلفكم الله في الأرض وسخر لكم جميع ما فيها وابتلاكم لينظر كيف تعملون، ورفع بعضكم فوق بعض درجات في القوة والعافية والرزق والخلق والخلق ليبلوكم فيما آتاكم فتتفاوت أعمالكم إن ربك سريع العقاب لمن عصاه وكذب بآياته وإنه لغفور رحيم لمن آمن به وعمل صالحا وتاب من الموبقات.
3: من برامجنا في إذاعة القرآن التفسير الفقهي، يواصل هذا البرنامج تبيين الجوانب الفقهية في آيات من كتاب الله تعالى. التفسير الفقهي مع الشيخ سعد الشثري يأتيكم غدا عند 10 صباحا. من برامجنا في إذاعة القرآن
4: رحماء بينهم، نضع النقاط على الحروف في السلوك الإيجابي الرحيم داخل الأسرة والمجتمع. رحماء بينهم مع الدكتور عوض مرضاح يأتيكم كل ثلاثاء عند 3 عصرا.
5: إذاعة القرآن الكريم
6: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
0: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الأنبياء.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ حسن الدغريري من سورة الأنبياء.
1: محمد في بيته صلى الله عليه وسلم.
2: محمد رسول الله.
3: اللقاء الأول بين محمد وخديجة. كانت القافلة تغض سير عائدة إلى مكة من رحلة الصيف إلى الشام، وفيها محمد بن عبد الله الشاب القرشي الشريف متاجرا بمال خديجة بنت خويلد، ومعه غلامها ميسرة، والحداة معهم يشدون بأهازيجهم التي تعد الإبل بالراحة والظل بعد طول عناء، وتمني الركب بالأنس والهناء في لقاء الأهل والأحباب بعد غياب طويل. لاحت مكة من بعيد، وعلى ضجيج الركب مختلطا بترحيب المستقبلين، وأسرع ميسرة إلى سيدته خديجة، وراح يحدثها عن محمد الصادق الأمين، وملأ سمعها بحديث مثير وكلام جميل عما رآه طوال رحلته من محمد. وبعد قليل أقبل الشاب القرشي بطلعته الوسيمة وملامحه النبيلة إلى منزل خديجة، فاستقبلته لدى الباب مرحبة مهنئة بسلامة العودة، ورفع إليها وجهه شاكرا، ومضى يقص عليها نبأ رحلته وربح تجارته. وسارت بعد ذلك الحياة في مكة على وتيرتها، وخديجة مستغرقة في صمت عميق تفكر في أمر هذا الشاب، وتستعيد صوته الفريد وهو يحدثها عن رحلته بكل وقار. وفجأة وجدت خديجة مشاعرها تتحرك تجاه هذا الشاب القرشي، وقلبها يخفق له. لكن فيما الخفقان وقد أدبر شبابها أوكاد وهي أرملة في الأربعين؟ لكن وما الضير في ذلك؟ لقد خبرت خديجة الدنيا وعرفت الرجال، وتزوجت مرتين قبل ذلك، وكثيرون يتاجرون لها في مالها من الكهول والشبان، لكنها لم تر في من عرفت ذلك النمط الفريد من الرجال الذي وجدته في محمد الشاب الذي يفيض وجهه فتوة وجلالا.
4: تسابيح. سبحان الودود محب المؤمنين العطوف، الرحيم البر الرؤوف، لطيف

0: سبحانه سبحانه يستر العورات ويؤمن الروعات ويتولى الأمور ويحسن الخلاص ويجبر الضعف ويفك الأسر ويختم بالباقيات الصالحات العمل. سبحانك لا عظيم إلا ما عظمته، ولا رافع لما وضعته. اللهم ربنا صلاح الحال ووفاة مع الأبرار، آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي هود ويوسف.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ سامي بن عوض السلمي من سورتي هود ويوسف.
1: من برامجنا في إذاعة القرآن مجالس الفقه، برنامج حواري يضم في كل حلقة ثلاثة من الضيوف المتخصصين في الفقه، يناقشون الموضوعات الفقهية بطريقة مبسطة وميسرة للجمهور. مجالس الفقه يأتيكم غدا عند الواحدة ظهرا. من برامجنا في إذاعة القرآن سؤال على الهاتف.
2: سؤال على الهاتف. على الهاتف.
3: مساك الله بالخير يا شيخ.
4: يا هلا ومسهلا.
1: برنامج يصل السائل بالعلماء الأفاضل. للمشاركة سجل سؤالك صوتيا أو أرسله نصيا على واتساب البرنامج 011-405-2999. سؤال على الهاتف يأتيكم كل 2 وأربعاء عند 14:15 عصرا. من برامجنا في إذاعة القرآن شرح عمدة الأحكام.
5: شرح عمدة الأحكام
6: برنامج يتناول بالشرح والإيضاح
5: كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
6: عليه الصلاة والسلام.
1: شرح عمدة الأحكام مع الدكتور فهد الماجد يأتيكم الأربعاء عند 10 صباحا.
7: إذاعة القرآن الكريم
8: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
9: البيان القرآني.
8: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم
9: برنامج البيان القرآني،
8: رحلة في روائع البيان الإلهي
9: وعجائب الأسلوب القرآني.
10: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
9: البيان القرآني.
8: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
11: الحمد لله الذي هدانا بالقرآن العظيم وبسنة سيد المرسلين عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم في هذه الحلقة التي نتناول فيها سلوكا أرشد القرآن الكريم إليه وجاء الأمر به في نظم بديع على أحسن وجوه البيان. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والظن علم بالشيء لا يصل إلى حد اليقين الجازم، ولذا يصحبه شك، كما قال سبحانه في أهل الكتاب الذين زعموا أنهم قتلوا عيسى عليه السلام: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. وكقوله سبحانه: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. والآية التي فيها الأمر باجتناب كثير من الظن تنهى المؤمنين عن الظن السيء الذي يكون بلا تبين ولا تثبت. ونقف مع هذا التوجيه الكريم وقفات بيانية من خلال أسئلة تدبرية تقودنا إلى دلالات وهدايات قرآنية. السؤال الأول: لماذا أعيد نداء المؤمنين يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، مع أنه سبق نداؤهم 4 مرات وهذه المرة الخامسة؟ والجواب أن هذا التكرار للنداء فيه مزيد تنبيه للمؤمنين إلى أهمية ما يرشدون إليه وإلى كونه غرضا مستقلا عما قبله، كما أن النداء بهذا الوصف المحبب فيه استمالة للقلوب وتحضيض على الاستجابة لما فيه من التعريض بنقص إيمانهم إن لم يستجيبوا. السؤال الثاني: لما اختير الأمر بفعل الاجتناب في قوله اجتنبوا كثيرا من الظن، وليس الأمر بفعل الترك مثلا كأن يقال اتركوا كثيرا من الظن؟ والجواب أن الاجتناب فيه معنى الابتعاد عن الشيء إلى ناحية أخرى وعدم القرب منه، فهو أبلغ من الأمر بمجرد الترك، ثم إن الفعل اجتنب على صيغة افتعل، وهذه الصيغة كثيرا ما تفيد طلب الفعل وبذل الجهد في تحقيقه، مثل اكتسب، ولعل في ذلك ما يدل على أن المأمور بتركه والابتعاد عنه وهو سوء الظن خلق يتطلب من المؤمن مجاهدة النفس لعدم الوقوع فيه أو للتخلص منه، لأنه يهجم على النفس بقوة فربما ساقت معه وهي لا تشعر بسوء عاقبته. فاختيار الاجتناب معنى وصيغة فيه مبالغة في التحذير من الانجرار إلى سوء الظن من غير بينة ظاهرة. السؤال الثالث: لماذا قيد اجتناب الظن بالكثير منه ولم ينهى عن مطلق الظن، مع أن الظن إذا أطلق فالغالب أن يراد به الظن السيء، كما في قوله سبحانه إن الظن لا يغني من الحق شيئا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث، متفق عليه. والجواب كما ذكر الطبري في تفسيره أن الظن وإن كان يطلق على الظن السيء إلا أنه منه ما يستعمل في الخير، كما قال سبحانه لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. فقيد بالكثير، اجتنب كثيرا من الظن وليس الظن كله، لأن منه ما هو حسن. السؤال الرابع: ما علاقة قوله سبحانه إن بعض الظن إثم بالأمر باجتناب كثير من الظن؟ والجواب أن الأمر باجتناب كثير من الظن يثير التساؤل لدى المتلقي عن علة الأمر، فجاء الجواب إن بعض الظن إثم، فكان هذا الخبر تعليلا للأمر بالاجتناب، فأمر الله جل جلاله باجتناب كثير من الظن السيء حتى لا يقع المؤمن في القليل الذي يكون إثما، وهذا من باب سد الذرائع إلى الوقوع في المحرم. ولهذا فصل بين جملة الأمر باجتناب الظن وجملة الخبر إن بعض الظن إثم، فلم يعطف بينهما لاتصال جملة الجواب بالسؤال والتعليل بالمعلل. السؤال الخامس: ما الغرض من تأكيد الخبر إن بعض الظن إثم بإن؟ التأكيد يأتي مراعاة لحال المخاطب إن كان مترددا أو متسائلا أو متعجبا أو منكرا، أو كان في الخبر ما يدعو إلى ذلك، أو تنبيها لأهمية الخبر وتمكينا له في نفس المتلقي أو لغير ذلك من الأغراض. وهذا الخبر إن بعض الظن إثم كما سبق جاءك الجواب عن السؤال الذي ينشأ لدى المتلقي، فجاء الخبر مؤكدا لإزالة أي تساؤل من مضمون الأمر السابق، كما أن هذا الخبر فيه ما يدعو إلى التعجب والتساؤل كيف يكون الظن إثما، فيزيل التأكيد ابتداء مثل هذا التعجب ويقرر المعنى في نفس المتلقي. ولعل سائلا يسأل كيف يكون الظن إثما، إن الظن المراد في الآية اتهام المؤمنين بسوء، فيفسر الشخص أفعال أهله أو أولاده أو أقاربه أو أصحابه أو أقوالهم بإرادة السوء والشر، وقد يكون هذا الاتهام عن قرينة ظاهرة وقد يكون مجرد شك لا دليل له، وكثير من الشكوك لا حقيقة لها وإنما هي نابعة من نفس مريضة بالوسوسة وغلبة الشك، وهذا هو الذي يوقع صاحبه في الإثم حينما يتهم المؤمن بما هو بريء منه، كما قال سبحانه إن بعض الظن إثم. والإثم يكون بالظن نفسه ويكون بما يترتب على سوء الظن من قول أو فعل كتجسس أو غيبة أو اعتداء أو غير ذلك. ولهذا جاء بعد الأمر باجتناب الظن السيء النهي عن التجسس والغيبة، قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فعلى المؤمن أن يصلح قلبه فلا يغلب في أفعال أخيه وأقواله التفسير بالسوء ولو بدا له ذلك من أول وهلة، وإنما يحتاط فيتحقق ويتثبت ويتبين، كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وإن وجد محملا حسنا فيلتمس العذر، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تظن بكلمة خرجت من أخيك المؤمن شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. وإذا ظهر بعد التبين من القرائن والأدلة ما يغلب سوء الظن فليظن ما بان له ولا يكون المؤمن مغفلا، فإن الظن إذا كان بعضه إثما فإن بعضه لا يكون كذلك ولكن على وجه الحق لا بمجرد الشك. وإن على المؤمن أن يجتنب ما يدعو إلى سوء الظن به وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من عرض نفسه للتهم فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله جل جلاله حسن الفهم لكتابه وحسن التدبر له وحسن العمل به، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج البيان القرآني،
8: إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله العليوي، إخراج عبد الملك بن عبد العزيز البشر.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ عمر باعيسى من سورة الأحزاب.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله.

الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ عمر با عيسى من سورة الأحزاب.
1: رطب لسانك بالصلاة والسلام على خير الأنام.

0: من الذي كل شيء دونه؟ فلا شيء أعظم منه، خضع كل شيء لأمره ودان لحكمه، إنه العظيم جل جلاله.
1: فسبح باسم ربك العظيم.
0: ماذا يعني إيمانك باسم الله العظيم؟ يعني أن تثبت ما يتضمنه اسم الله العظيم من صفاته تعالى. فمن عظمته سبحانه أن حجم السماوات والأرض في كفه أصغر من الخردلة، وأن السماوات والأرض مع كرسيه سبحانه كحلقة ملقاة في صحراء من الأرض، والكرسي بالنسبة لعرشه سبحانه كحلقة في صحراء، فما بالك بنسبة العرش إلى الله تعالى.
1: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
0: إيمانك باسم الله العظيم يقودك لتعظيم ما أمر الله بتعظيمه، ومن تعظيمه سبحانه تعظيم نبيه صلى الله عليه وسلم باتباعه ونصرته وتعظيم شريعته وإجلال أهلها والعاملين بها، وكذا تعظيم حرماته.
1: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب.
0: فمن عظم الله تعالى سارع إلى مرضاته وأدى فرائضه في أوقاتها وحرص على تكميلها وسارع إليها وأسف عند فواتها. والمعظم الحقيقي لحرمات الله لا ينظر لصغر المعصية، ولكن ينظر لعظمة من عصى. اللهم اجعلنا ممن عظمك حق تعظيمك، وتب علينا واغفر لنا.
2: إذاعة القرآن الكريم
3: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
4: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة النساء.

قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد أيوب رحمه الله من سورة النساء.

0: لكم إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
2: نقدم لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورتي التوبة ويونس.

مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر

قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون.

0: قدمنا لكم حلقة من المصحف المرتل للقارئ عبد الملك بن أحمد المسعود من سورتي التوبة ويونس.
1: سوانح تدبرية.
2: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الناظر اليوم بعين البصر والبصيرة يرى انفتاح الدنيا الشديدة وطغيان الجانب المادي على حياة بعض الناس وكثرة الفتن والشهوات والشبهات، مما أدى إلى انغماس بعض الناس في الملذات والتشكيك في الثوابت والأصول والتشريعات وإقبالهم على الدنيا واللهث وراءها. ومع هذه الفتن فإن الإنسان خلق ضعيفا، يحتاج إلى من يقويه ويشد أزره ويكشف غمه ويفرج همه، يحتاج إلى من يلجأ إليه وإلى من يلوذ به ويحتمي بحماه. وهنا جاءت الإجابة من الله عز وجل بقوله: ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. فروا من الشرك إلى توحيد الله عز وجل، فروا واهربوا أيها الناس من عقاب الله إلى رحمته بالإيمان به واتباع أمره والعمل بطاعته، فروا من معاصيه إلى طاعته، فروا إلى الله بالتوبة من ذنوبكم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. والفرار من الله يكون بالرجوع إليه والالتجاء إليه والإنابة إلى رحابه سبحانه وتعالى. والتعبير بلفظ الفرار تعبير عجيب حقا، وهو يوحي بالأثقال والقيود والأغلال التي تشد النفس البشرية إلى هذه الأرض وتثقلها عن الانطلاق وتحاصرها وتأسرها وتدعها في عقال، ومن ثم يجيء الهتاف قويا للانطلاق والفرار إلى الله من هذه الأثقال والقيود. الفرار إلى الله جل وعلا بالتوحيد والطاعة والخضوع والذل والتعبد والتأله. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار هو الهروب من شيء إلى شيء، من شيء مخيف إلى شيء آمن. وعبر بالآية بالفرار الذي هو الهروب لأنه هروب من فتن الدنيا وشهواتها وشبهاتها إلى الله جل وعلا ليحصل الإطمئنان والسكينة والراحة والفوز والنجاة. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار إلى الله هروب من الضيق إلى السعة ثقة ورجاء بالله. ومن فر إلى الله سبحانه فهو في أحد مقامين: مقام نعمة يرفل بها، أو مقام أصيب بها. فحاله عند مقام النعمة الشكر والحمد والثناء، وحاله عند مقام البلية الصبر والرضا والاحتساب وطلب الثواب. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار نوعان: فرار السعداء وفرار الأشقياء. أما فرار السعداء فهو فرار من الدنيا إلى الله جل وعلا، فرار السعداء الفرار منه إليه سبحانه. وأما فرار الأشقياء ففرار من الله عز وجل لا إليه، فرار منه إلى الدنيا، إلى المعاصي، إلى الشهوات، إلى الظلمات، إلى المهلكات. والله تعالى يقول واصفا حالهم: فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إن الفرار إلى الله عز وجل أمر يتجدد مع المؤمن بتجدد الليالي والأيام، فإن الفتن تلاحقه والصوارف والصواد تطارده، والشيطان من جهته قاعد له بالمرصاد، وهناك نفس أمارة بالسوء، وهناك أبواب على كل باب منها شيطان يدعو إليه. فالمقام مقام عظيم جدا، يحتاج من العبد المؤمن صادق الإيمان أن يحسن الفرار إلى الله الرحمن، طالبا بفراره إلى الله عز وجل أن يخرج من هذه الحياة الدنيا وقد نجا من سخط الله وفاز برضوانه جل في علاه. وتأملوا في هذا المقام، مقام الفرار إلى الله عز وجل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، رواه البخاري ومسلم، لتعلم يقينا أنه لا مفر لك من الله إلا إلى الله، فإن كل شيء تخاف تفر منه إلا الله جل شأنه سبحانه، فإنه من عظم خوفه من الله فر إلى الله عز وجل، لأنه لا ملجأ من الله إلا إليه. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار إلى الله يورث راحة القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الفرار إلى الله يورث سكينة النفس وراحة البال. الفرار إلى الله يورث محبة الخالق وصدق التأله والرجاء والخوف، والذين آمنوا أشد حبا لله. هذا في الدنيا، وفي الآخرة يورث الفرار إلى الله جنة نعيم مقيم. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. إن الفرار إلى الله يقتضي منا أن نقبل على كتاب الله عز وجل بالتلاوة والتدبر والنظر في معانيه والعمل بأحكامه. نفر إلى الله بالدعاء والمحافظة على الواجبات وترك المناهي والمحرمات والتوبة منها عند الوقوع فيها، مع القيام بالنوافل من صلوات وصيام وصدقات ونحوها. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تقرب إلى الله شبرا تقرب إليه ذراعا، ومن تقرب إليه ذراعا تقرب إليه ذراعا تقرب إليه باعا الحديث. ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. أيها التائه، أيها المتحير، أيها المتباطئ، أيها الخائف، أيها العاصي، أيها المثقل بالذنوب والأوزار، أيها الأسير لشهواته، المكبل بالقيود والأغلال، يا من أسره الشيطان ولا يستطيع الخلاص والفرار، أيها المظلوم، أيها المبتلى، يا من ضاق صدره وأحاطت به الهموم والأحزان، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. يا ابن آدم، الكل يريدك لنفسه، والله عز وجل يريدك لك، فانتبه، لن تجد أحلم وأرحم من الله. لله أرحم بعباده من هذه بولدها. أنت الملاذ إذا ما أزمة شملت، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل، أنت المنادى به في كل حادثة، أنت الإله وأنت الذخر والأمل، أنت الغياث لمن سدت مذاهبه، أنت الدليل لمن ضلت به السبل. إنا قصدناك والآمال واقعة عليك، والكل ملهوف ومبتهل. اللهم اجعلنا ممن أحييت قلبه فاعتبر واتعظ فرجع وأناب وفر إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كثيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة البقرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله من سورة البقرة.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس.

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. رواه مسلم وغيره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: إذاعة القرآن الكريم
1: من المملكة العربية السعودية. هدى للناس.
2: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الطلاق وحتى سورة الحاقة.

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: قدمنا لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ سعد الغامدي من سورة الطلاق وحتى سورة الحاقة.

0: أليم.
1: إذاعة القرآن الكريم
2: من المملكة العربية السعودية، هدى للناس. هدى للناس.
3: نقدم لكم تلاوة بصوت القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحمه الله من سورة الشورى.
4: أعوذ بالله من الشيطان.